وعارضه كثيرون وعارضه آخرون، ونحن كمسلمين يعنينا ولا شك بحث هذا الأمر وإظهار حقيقة نظرتنا إليه على ضوء الكتاب والسنة وأحكام الشريعة الغراء، أي بما يتناسب معها ولا يخالفها قيد أنملة، لا سيما وقد اجتهد أعداء الإسلام على إظهار هذا الدين وكأنه عدو للمرأة يسقط منزلتها إلى الحضيض ويعتبرها متاعا لا قيمة له، وهذا غير صحيح بالمرة. ولعل هذا من الطرق التي يستخدمها أعداء الإسلام لإبعاد الناس عن النظر في أصوله. لذلك أحببنا التعرض لهذا الموضوع لسببين: أولهما دفع الشبه التي يلقيها الملاحدة في نفوس الناس، ثانيهما إزالة ذلك الحاجز من ريبة وسوء الفهم لقوانين الإسلام عند كثيرين من غير المسلمين. هذا مع اليقين بأن الإنسان يكفيه أن يؤمن حقا برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم ويسلم لما جاء به حتى يعتقد حقيقة هذه الشريعة المحمدية في كل ما جاءت به، سواء تعلق الأمر بالمرأة أم بغيرها. هذا في الوقت الذي كانت فيه المرأة المسلمة تعمل في بناء المجتمع مع الرجل، عليها واجبات ولها حقوق تنال ثواب الأعمال الصالحة وتستحق العقاب على المعاصي، تتملك وتتاجر، ولا يأخذ زوجها من مالها شيئا إلا بطيب نفس منها، ولو كان هذا المال أتى منه أصلا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. وروى الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عندما سئل عن صدقة المرأة على زوجها هل لها ثواب إن تصدقت على زوجها وهو فقير، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، ومهر المرأة في الإسلام حق لها، ليس لوالديها ولا لأهلها، وكما أنه لا يمنعها كونها أنثى من التعلم والتعليم، بحيث تصل إلى مرتبة عالية قد يندر وصول الرجال إليها فيقصدونها ليستمعوا إليها، فتكون هي المعلمة وهم المتعلمين. وقد بلغت السيدة عائشة رضي الله عنها مرتبة الاجتهاد المطلق، وكانت تدرس الرجال من وراء حجاب لكونها أم المؤمنين، وكانت أم الدرداء رضي الله عنها تدرسهم من غير ستارة بينها وبينهم، بل كان لحافظ الشام أبي القاسم بن عساكر نحو 80 شيخة تلقى العلم عنهن عدا المشايخ الرجال، وغيره كثير. كذلك كنا نجد المرأة المسلمة حاضرة في المدرسة والمصنع والحقل والبيت وساحة القتال، وكانت إذا أصابها ظلم ترفع أمرها إلى القاضي فيستمع إليها ويبحث قضيتها ولو كانت تشكو زوجها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله، رواه البخاري. لكن لا يخفى على أحد مواجهة ما يسمى زورا الدفاع عن حقوق المرأة التي سرت في المدة الأخيرة فسادت في الغرب، وصارت تقرع بقوة أبواب الشرق وتنفذ إلى مواضع مختلفة فيه لتهز بنيانه الثقافي والاجتماعي، وتكون عاملا قويا يخرب صرحه ويلغي دوره المميز. ومن نظر نظرة سطحية إلى الأمور من غير تعمق في التحليل ومن غير أن يعرضها على ميزان الشريعة، قد يظن بأن الغرب يمجدون المرأة ويحترمونها، وأنهم قد أنقذوها من قهر الزوج
وكبت المجتمع لتنطلق إلى آفاق الحرية ومقارعة الأنداد. والحقيقة أن هذا سراب خداع سرعان ما ينكشف بقليل من التأمل الصحيح. فالمرأة أضعف جسديا من الرجل، ولا عبرة بكون بعض النساء أقوى من بعض الرجال، إذ الكلام من حيث العموم. لذلك كان الرجال دوما هم الخائضين للحروب القائمين عليها، وهم العاملين في نقل الأثقال ورفع الأبنية وفي كل الوظائف التي تحتاج جهدا عضليا قويا. والمرأة مع ذلك تتعرض للحيض كل شهر، وتحمل 9 أشهر، وترضع أولادها، وقد جعل الله فيها عاطفة الأمومة قوية دفاقة، وهي تحتاج منها أعمالا بيتية تشغل قسما كبيرا من مجمل وقتها. هذا وغيره يجعل المرأة محتاجة إلى رجل تستند إليه وتسكن إلى كنفه. إن مراد الداعين لهذه الأفكار هو إنزال المرأة من موقعها الذي ترتفع إليه إن تمسكت بأحكام الدين، لتكون عرضة لكل سارق. ألا تلاحظون معي أن هذه الدعوة تقترن دوما بنزع الحجاب والتعري أمام الأجانب ومخاصرتهم ومراقصتهم، بل ومعاشرتهم بالحرام وبالانحلال من مراعاة قيود الزوجية، وبالتخلي عن تربية الأولاد والاهتمام بشؤونهم، وبإضعاف روابط الأسرة مما لا يحتاج إثباته إلى أكثر من نظرة سريعة إلى أحوال المرأة الغربية في المجتمعات غير المسلمة، وعلى أحوال السائرات الجاريات على سنن هؤلاء الغربيات. وماذا كانت النتيجة؟ صارت المرأة خارجة عن وضعها المناسب، وكذا الرجل، وضعف الاهتمام بروابط الأسرة، وصار كل منهما مشغولا بنفسه، حتى صار الطلاق بينهم متفشيا إلى حد الدهشة، وصار الأطفال أداة بيد مدارس الدولة ومراكز التسلية والتوجيه المعدة لهم، يوجهونهم كيف يريدون وعلى خلاف أوامر دين الله تعالى، كقطيع غنم يساق للذبح وهو لا يدري. وهذا لا بد أن يبعثر المجتمع ويدمره ويحطمه، وهو ما نراه رأي العين. وكل من عاش في مجتمعات المسلمين ثم احتك بالغرب يدرك فورا أن المسلمين هم الذين ينزلون المرأة منزلتها. فالولد يجل والدته ويطيعها ويقبل يدها ويحرص على نيل رضاها، ولا يتركها فريسة الحاجة إذا افتقرت، ولا مهجورة بين أيدي الغرباء في مأوى العجز إذا هرمت. والأخ يغار على أخته ويحميها ويحافظ عليها ويعينها، ولا يهملها تحت دعوى أن لها حياتها الخاصة التي لا تعنيه. والزوج يهتم بأمر زوجته ويحافظ عليها في وجودها وفي غيبتها كما هي تحفظه، يسكن إليها وتسكن إليه، وكلاهما يجتهد لأداء أوامر الله تعالى وحسن تربية الأولاد، لا أن تكون العلاقة بينهما علاقة توازنات ومنافع دنيوية متبادلة. إذا ما اختلت، وما أسرع ما تختل، ألقاها خلف ظهره وسعى حسيسا من غير أن يلتفت خلف أخرى يخاللها. إن مجتمعنا الإسلامي مبني على الأمر بطاعة الله تعالى والسعي إلى الخير والتعاون عليه لنيل رضا الله عز وجل. والمرأة في ذلك كالرجل، إذا أطاعت ربها فلها مقام عال ودرجة رفيعة.
وقد روى البخاري وغيره عن رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وهذا كاف لتوضيح تلك المنزلة التي أنزل الإسلام المرأة إياها، والتي تقوم على العدل والإحسان لا على الظلم والفساد والاستبداد. اللهم أصلحنا وأصلح هذه المجتمعات، إنك على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. من حقوق المسلم على المسلم قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنصحك فانصح له. والاستنصاح طلب النصيحة، وهي حيازة الخير للمنصوح له. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. ونصيحة المسلم إرشاده إلى مصالحه في أمر آخرته ودنياه، وتوجيهه إلى الخير، وهي مع وجازة لفظها كلمة جامعة لكل معاني الخير والفضيلة، وتكون واجبة إذا كانت متعلقة بفعل الواجبات وترك المحرمات، ومندوبة إذا كانت متعلقة بفعل المندوبات وترك المكروهات. ويتأكد هذا الحق ويلزم إذا طلبه المسلم من أخيه المسلم. وليس كل رجل يستنصح أو يستشار، إنما الذي يستعان برأيه هو العاقل المجرب صاحب الدين والتقوى، لأن الدين عماد كل صلاح. وأمثال هذا الرجل في هذا الزمن قليل جداً.

روى الترمذي هذا الحديث الحسن: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وفي لسان العرب: أعراض الناس أعراقهم وأحسابهم وأنفسهم. والعرض موضع المدح والذم من الإنسان، سواء كان في نفسه أو سلفه أو من يلزمه أمره، كشخص أراد أن يطعن في شخص مسلم بغير حق فدافع عنه وما أشبه ذلك. كذلك لو أراد أن يرمي مسلما بالزنا أو اللواط بغير حق فدافع عنه.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

ناجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق.
1: آمين يا رب.

أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي. اللهم أعني ولا تعن علي، واجعلني شاكرا ذاكرا مطيعا لك، وتقبل توبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد

0: واغفر لي خطاياي.
1: آمين.
0: واغفر لي ما قدمت وما أخرت.
1: آمين.
0: وما أسررت وما أعلنت.
1: آمين.
0: أنت المقدم وأنت المؤخر.
1: يا الله.
0: وأنت على كل شيء قدير.
1: يا الله.
0: اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك يا الله.
1: يا كريم.
0: ونؤمن بك وندعوك يا الله.
1: يا الله.
0: أنت الغني ونحن الفقراء إليك يا الله.
1: يا الله.
0: أنت القوي ونحن الضعفاء إليك يا الله.
1: يا الله.
0: اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك يا الله.
1: يا كريم.
0: اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.
1: آمين.
0: اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صيامنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل قيامنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل ركوعنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل سجودنا.
1: آمين.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة.
1: يا الله.
0: اللهم اغفر لنا وارحمنا في الدنيا والآخرة.
1: يا آمين.
0: اللهم تقبل منا وأصلحنا باطنا وظاهرا.
1: آمين.
0: اللهم اجعلنا من أحبابك وأوليائك.
1: آمين.
0: اللهم عافنا واعف عنا.
1: آمين.
0: اللهم الطف بنا في الدارين.
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وارزقنا زيارته وشفاعته يا الله.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين.
1: آمين.
0: واكتبنا برحمتك في عبادك الصالحين.
1: آمين.
0: اللهم اجمعنا بأحبابنا في دار كرامتك في الفردوس الأعلى.
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا التقى والنقى والعفاف والغنى يا الله.
1: يا الله.
0: اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والنية والعمل.
1: آمين.
0: اللهم نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار.
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين الأبرار.
1: آمين.
0: اللهم أكرمنا بحفظ القرآن.

0: نجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم انفعنا ببركات القرآن.
1: آمين.
0: وانفعنا ببركات النبي محمد عليه السلام. اللهم أفض علينا من فيوضاته يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة.
1: آمين.
0: اللهم لا تخيبنا يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم اختم لنا بخاتمة الهدى وكمال الإيمان.
1: آمين.
0: وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: اذكروا الله ومجدوا، هللوه وقدسوا.

آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت

وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين

ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. رب إني أعوذ بك أن أسألك

آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة

مباركا وأنت خير المنزلين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف

ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعل لي لسانا

رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك.

ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن

يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم.

0: حبيبي يا حبيبي يا حبيبي
1: يا عليك يا حاج
0: ما شاء الله زيدك.
2: الماء فاض زلالا من أصابعي
1: الله
2: أروى الجيوش أروى الجيوش وجوف الجيوش

الحمد لله الذي نور الدنيا ببعثة محمد، وصلى ربي على سيدنا أحمد وعلى آله وصحبه ما ذكر المولد تتجدد. لقد كانت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام والتحايا والإكرام إيذاناً بانقلاب مجتمعات وتبدل مقاييس وتغير موازين وزوال دول وانقراض عادات وتحول شعوب. كانت فجراً بزغ على ملايين البشر في مشارق الأرض ومغاربها، في شمالها وجنوبها، وشمس حضارة نقلت الرقي والعلم والتمدن ومعالي الأخلاق إلى أرجاء المعمورة. ولكن ذلك لم يكن عفوا بغير تعب، وإنما قام على أساس صلب وقاعدة متينة وأعوام من الغرس والزرع، 13 سنة من صبر أولي العزم في مكة وجوارها، وإنما يريدهم زين الرجال على كلمة واحدة: توحيد الله تعالى، ويدعوهم إلى عقيدة صحيحة قويمة لا ضعف فيها ولا تعقيد، عبادة الله وحده من غير أن يشرك به شيء، وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم. الإيمان بإله خالق قادر عالم رازق بيده ملكوت السماوات والأرض، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يهدي من يشاء فضلا، ويضل من يشاء عدلا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، حي لا يموت، قيوم لا ينام، لا يتمثل في الذهن ولا يتوهم في الوهم، لا يشبه الأجساد ولا الأرواح ولا الجن ولا الملائكة ولا الأحياء ولا الجماد، بل لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء، لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان، لا يوصف بصفات المخلوقين ولا ينعت بنعوت المربوبين، رفع السماء بغير عمد، وبسط الأرض من غير مساعدة أحد، واحد صمد، غني عن العالمين، بصير من غير حاجة إلى حدقة، سميع من غير حاجة إلى أذن، عالم من غير حاجة إلى قلب، خالق من غير حاجة إلى آلة، خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته، مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. فيا أيها السامع، إن تساءلت كيف تشابكت الأيدي من الصدر الأول وتعاضدت القلوب والأجسام
وإن بهرك موقف الأنصار حين أرادوا أن يتقاسموا مع المهاجرين الأرض والمال، وإن خطر ببالك كيف خرجت أمة الوأد والأوثان والعصبية والظلم والتبعية إلى رفعة الرحمة والعلم والعدل والفضل والقيادة، إن قلت كيف انقادت لهم الأمم وتآخت معهم الشعوب وتمازج الغالب والمغلوب وصار الرومي والفارسي والعربي والبربري والزنجي والتركي إخوانا، في أعينهم لمعان الذكاء وفي قسماتهم مخايل الطيبة، عزماتهم عزمات الأسود وثباتهم ثبات الجبال، لياليهم بكاء وأيامهم عمل وإرشاد. فاعلم أن السر هو فيما ذكرناه من التوحيد، فإن الصدور حوت العقيدة صافية راسخة، وذلك أصل العلم ومفتاح المعرفة الحقة وأقوى رابط يجمع بين القلوب، فتمتلئ أرجاؤها بحب الله لتندفق في حب الطاعات إلى أداء المطلوب، فيزق القلب ويتفتح الذهن، فإذا بكل نور قبس من نور الهدى وكل أنس من عبق أريج مهبط الوحي ومعين النبوة.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ فادي علم الدين ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أمر عباده بعبادته ليبتليهم أيهم أحسن عملا، أي ليظهر المطيع من العاصي، وهو عالم من هو المطيع ومن هو العاصي. قبل أن يخلقهم هو عالم بمن هو المطيع وبمن هو العاصي. كلفهم بعبادته لأداء فرائضه واجتناب ما حرم عليهم، لا ليتبين له، بل هو عالم بكل شيء في الأزل، لا يتجدد له علم، وإنما ليظهر لعباده حتى يعلموا من هم المطيعون ومن هم العصاة. وهذا معنى ما ورد في القرآن الكريم من نحو قوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فيستحيل على الله تعالى أن يعلم بشيء لم يكن عالما به في الأزل، بل كل شيء حدث أو سيحدث فهو عالم به في الأزل، أي بعلمه الذي لا بداية له، لأن الله تبارك وتعالى تنزه عن أن يتصف بصفة حادثة تحدث بعد أن لم تكن موجودة، بل كل صفاته من علمه وقدرته وغير ذلك أزلي. وأما ما ورد في القرآن مما يتوهمه بعض الناس الذين لا فهم لهم، أن الله يعلم بالشيء بعد أن كان لا يعلم به، فذلك ليس معنى الآية. وذلك كقوله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. فقوله تعالى حتى نعلم معناه حتى نميز للعباد الصابرين من غير الصابرين، وليس المعنى أنه أراد أن يتجدد له علم بما كان لا يعلمه. ثم هو تبارك وتعالى كان قادرا على أن يجعل العباد كلهم أتقياء كسيدنا محمد، بحيث لا يكون فيهم عاص ولا سيء خلق ولا خبيث، لكنه علم في الأزل وشاء وقدر أن يكون قسم من عباده أتقياء صالحين طيبين، وشاء أن يكون فيهم طالحون فاسدون عصاة مفسدون. وعلم أن هؤلاء الذين علم وشاء أن يكونوا صالحين مآلهم في الدار الآخرة النعيم المقيم الذي لا يزول ولا ينقطع في تلك الحياة التي لا نهاية لها. وشاء أن يكون الفاسدون الطالحون من الكفار وغيرهم من أهل العذاب الأليم. وشاء أن يكون هؤلاء أيضا قسمين: قسم يكونون من أهل العذاب الأليم لا يخرجون منه، وعذابهم دائم لا ينقطع، وقسم منهم علم أنهم يذوقون العذاب برهة من الدهر ثم يفارقونه. القسم الأول هم الكفرة الذين كذبوا رسول الله، والذي يكذب رسولا واحدا فقد كذب الرسل جميعا، لأن الرسل جاءوا بدعوة إلى عقيدة واحدة، كلهم جاءوا ليدعوا الناس إلى الإسلام، أي عبادة الله والإيمان بالملائكة والجنة والنار والحساب والجزاء بالثواب على العقوبة، فلا يصح الإيمان بواحد منهم مع تكذيب آخر. لا يصح أن يقول المرء أنا أؤمن بموسى ولا أؤمن بمحمد، وكذلك العكس. أما أن يقول أنا تابع لشريعة محمد ولست تابعا لشريعة غيره من الأنبياء فذلك صحيح، لأن شريعة محمد تختلف عن شرائع من قبله من الأنبياء، أي أنه أنزل على محمد أحكام تخالف ما أنزل على من قبله من الأنبياء، وذلك كاختلاف شريعة محمد عن الشرائع التي أنزلت على الأنبياء الذين قبله في فرض عدد الصلوات، فإن الله تبارك وتعالى فرض على محمد 5 صلوات في اليوم والليلة، ولم يفرض على من قبله من الأنبياء إلا أقل من ذلك، فرض على بعض منهم 1 صلاة، وفرض على بعض 2 صلوات، وكذلك اختص محمد بأن فرض عليه التيمم للصلاة عند فقد الماء أو عند العجز عن استعمال الماء، ولم يكن ذلك في شرائع الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم، كانوا إذا فقدوا الماء توقفوا عن الصلاة حتى يجدوا الماء، وهذا دليل على أن محمدا وأمته خصهم الله تعالى بمزيد الفضل كما خصهم بغير ذلك من فضائل عديدة. ولا يصح الإيمان بنبي من الأنبياء مع تنقيص واحد منهم، فمن طعن في نبي من أنبياء الله ومدح غيره منهم فكأنه طعن في الجميع فيكون كافرا، وذلك كما يروى عن شخص أنه قال إن محمدا شجاع وأما موسى فجبان، هذا الإنسان كفر، فمن عاب نبيا من الأنبياء بوصفه له بنقيصة كالجبن أو الخيانة ونحو ذلك من النقائص صار كافرا بجميع الأنبياء، ولا ينفعه مدحه لمحمد ليزعم أنه مسلم، لأن الطعن بموسى طعن بمحمد، فمحمد جاء بتزكية الأنبياء جميعهم، أي بأن أنبياء الله كلهم سالمون من الخيانة والرذائل، فيجب الإيمان بأن كل شريعة من شرائع الأنبياء كان اتباعها واجبا قبل أن تنزل شريعة أخرى، ثم بعد أن نزلت شريعة فيها نسخ ما في بعض الشريعة السابقة وجب العمل بالشريعة الجديدة، نقول الشريعة السابقة انتسخ العمل بها، لا نقول بطلت، بل نقول لا يعمل بها، إنما يعمل بالشريعة الجديدة. ثم لما كان محمد خاتم الأنبياء لا نبي بعده، إنما هو نبي العالمين إلى آخر الدنيا، كانت شريعته ناسخة لتلك الشرائع، وليس معناه أن تلك الشرائع كانت باطلة، إنما كل شريعة كان حقا اتباعها، إنما الالتزام بها ينتهي عندما أنزل الله بها النسخ. كان في الشرائع السابقة أنه يجوز للمسلمة أن تكون تحت عصمة كافر، كما كانت آسية بنت مزاحم امرأة فرعون تحت هذا الطاغية الذي هو رأس من رؤوس الكفر، وهي مؤمنة بل صالحة تقية ولية، وذلك لأنه كان في ذلك الوقت جائزا أن تكون المرأة المؤمنة تحت عصمة كافر. واستمر الأمر على ذلك إلى أن نسخ الله الحكم في شريعة محمد بعد الهجرة النبوية بنحو 6 سنين، أي أن التحريم أنزل قبل وفاة الرسول بنحو 4 سنوات، ولا يزال حراما إلى يوم القيامة. فلا يجوز لقائل أن يقول يجوز أن يتزوج الكافر المسلمة، لأنه كان في أيام الأنبياء الأولين يجوز أن تكون المرأة تحت عصمة الكافر. أليس دين أولئك حقا؟ يقال له دين أولئك الإسلام، ودين محمد الإسلام. لكن الله بعد أن أمرهم بدين واحد أنزل على هذا من الأحكام ما شاء، ثم غير ذلك الحكم بالنسبة لمحمد، فلا يجوز ترك اتباع شريعة محمد بدعوى أن شريعة من قبله كذا وكذا. وإذا قال الملحد أليس كان في تلك الأيام جائزا أن تكون المرأة المسلمة زوجة لكافر مثل فرعون، وأنتم تقولون إن الأنبياء كلهم على حق، فما علينا إذا بقينا على ما كان عليه الأنبياء الأولون قبل محمد؟ فيقال له إن الله يحرم ما شاء على من يشاء، ويحل ما شاء لمن شاء لا اعتراض عليه، والإباحة السابقة والتحريم الذي هو الأخير كل لحكمة ليس عبثا. فمن حاول تحليل ذلك بعد أن حرمه الله تعالى فهو مرتد كافر. هذه المسائل التي يكثر الأخذ والرد فيها بين المسلمين وغيرهم ينبغي الاعتناء بما يجب حفظه للرد عليهم، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قيلا يا عصاف بطيبة فإن بها الأوزار ترمى عن الظهرين.

0: إذا قمت بالأوزار قد حرت في أمري رقاني عدوي من ذنوبي وقبحها فكفرتها بالمدح في شافع الحشر.
1: يا الله
0: يبرزني

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. كثير من الناس لا يعرفون أن الشخص المسلم إذا مات ينتفع بعمل غيره بإذن الله تبارك وتعالى، فلو دعا له مسلم أو قرأ القرآن مسلم قراءة صحيحة عند قبره يستفيد هذا الميت بفضل الله بإذن الله تبارك وتعالى. الدليل على أن عمل الغير الخير لميت مسلم ينفعه بإذن الله، وليس ذلك خلاف الآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فالآية معناها ما عمله المؤمن من حسنة ونفعه ذلك فهو من سعيه، هو عمل ونفعه ذلك من سعيه. أما ما كان من سعي غيره من الخير فينفعه بمحض فضل من الله تعالى دون أن يكون هو سببا في ذلك، ينفعه بمحض فضل من الله من دون سعي الإنسان، بدليل أن صلاة الجنازة ليست من فعل الميت وتنفعه، وإلا لماذا نصلي عليه؟ وإلا فما المعنى من فعلها لو كانت غير نافعة له؟ وأما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، انظروا الرسول يقول انقطع عمله، ما قال انقطع انتفاع الميت بعمل غيره، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، فليس فيه نفي انتفاع الميت من عمل غيره، إنما فيه الإخبار عن انقطاع عمله التكليفي بالموت. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل إذا مات ابن آدم انقطع انتفاعه بعمل غيره له، بدليل الحديث الذي رواه ابن حبان وصححه اقرأوا ياسين على موتاكم، اقرأوا أنتم يخاطب المسلمين ياسين على موتاكم، الميت قد مات، الذي يقرأ له هو الحي، لو كان لا ينتفع لما يقول الرسول اقرأوا ياسين على موتاكم. وبالحديث الآتي باب الصدقة عن الميت عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، متفق عليه أي رواه البخاري ومسلم. قوله افتلتت نفسها أي ماتت بغتة وفجأة، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: منار الهدى عندما تضيء الكلمات.
1: السنة الحسنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. أخرجه مسلم. إن من الآثار التي تبقى بعد موت الشخص ما كان سنة في حياته ومشى الناس عليه بعده، فإن من الناس من يحدث شيئا على غير مثال سابق، لكن يكون هذا الشيء موافقا لقواعد الشرع ولتعاليم

لهذا الأمر كان في زمن الفاروق رضي الله عنه. روى البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر: نعمت البدعة هذه. وما زال عمل المسلمين على هذا إلى أيامنا، لكن على الشخص أن يحذر، فالبدع ليست كلها حسنة، فإن منها ما هو سيء، كما دل على ذلك حديث: ومن سن في الإسلام سنة سيئة. وأغلب البدع لا تكون موافقة للدين، وهذا المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم، أي أغلب البدع. والطريق لمعرفة البدعة هل هي حسنة أو سيئة عرضها على قواعد الشريعة، فإن كانت موافقة لما جاء في الشرع وحث الشرع عليه فهي بدعة لا شك حسنة، وإن كانت مخالفة لذلك فهي بدعة سيئة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله فيما روته عنه السيدة عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه مسلم، فالمردود ما خالف الشرع، وأما ما كان موافقا للشرع فليس مردودا. وأخيرا، نحن في الدنيا مسافرون، ولن يبقى إلا الأثر، فلنجعل أثرا.

0: آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. قال الله تعالى:
1: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله.
0: رب العباد أنزل على رسوله القرآن المبين، فقال واحد من فصحاء المشركين: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفلها، وما يقول هذا بشر. نعم، نزل القرآن على قلب الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي اتباع القرآن والشرع الذي نزل على سيدنا محمد الفلاح كل الفلاح لنا في دنيانا وآخرتنا. وموعدنا اليوم أيها الأحبة مع شرح الحديث الذي فيه ذكر آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية بالتزامها جمع قلوب المؤمنين على المحبة والتآلف والتعاضد والتناصح والمؤاخاة. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. إفشاء السلام. ليس المراد بالحديث حصر حقوق المسلم في هذه الخصال، إنما المراد بيان أهمية هذه الحقوق. أولها: إذا لقيته فسلم عليه. فمن حق أخيك المسلم عليك أن تبدأه بالسلام عند لقائه بقولك: السلام عليكم، وإن شئت زدت ورحمة الله وبركاته، ومعناه أنتم في حفظ الله أو السلامة والأمان ملازمان لكم، وهو دعاء من المؤمن لأخيه المؤمن يوقظ في كل منهما معنى استشعار عظمة الله الذي ليس كمثله شيء وبيده الأمر كله سبحانه. وقد ربط بينهما رباط التوحيد والعقيدة الحقة، وشرع لهما الله تعالى هذه التحية التي فيها دعاء وذكرى. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وأمرنا الحبيب أن نقرأ السلام على من عرفنا ومن لم نعرف، وأجمع العلماء على أن الابتداء به سنة، وأما الرد فهو فريضة. ومن آداب هذه التحية أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وكما شرع السلام عند اللقاء فقد شرع عند الفراق.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. معنى ما ورد في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، كما أورده البيهقي في كتابه شعب الإيمان. معناه: لا يليق بي أن يشرك بي. أما الحديث: من سمع سمع الله به، معناه: الذي يعمل الحسنات ليتحدث الناس عنه بها يفضحه الله تعالى. ومعنى: ومن يرائي يرائي الله به، معناه: الله يبين للملائكة أنه يرائي. ومعنى الآية: وفي السماء رزقكم وما توعدون، معناه المطر. كما أنه صح عن رسول الله عليه السلام: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعنه. أما معنى الآية: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، معناها: كل شيء من أصول الدين وقواعده القرآن حواه. والله تعالى أعلم وأحكم.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطيرة من القرآن المجود من الآية 65 إلى 12 بعد 200 من سورة البقرة بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

0: الناس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال قل:

0: شر نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله

0: الجنه حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته القاها الى مريم ان المسيح بشاره الله لمريم التي بشرتها بها الملائكه قبل ان تحمل به. ومعنى وروح منه ان روح المسيح روح صادره من الله خلقا وتكوينا، اي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كارواح الانبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهاده بنصها بانه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلتنا ميزناها، والصالة بوردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.

0: يا صباح المعرفة، وأهلا وسهلا بمستمعي إذاعة نداء المعرفة بهالنهار الجديد والأسبوع الجديد. اليوم الاثنين 3 آب 2026، الموافق ل 19 صفر 1448. حلقة جديدة من صباح المعرفة انطلقت، ومعكم من وراء الميكروفون علي قباني وإيمان الخرفان. أهلا إيمان.
1: أهلا يا علي، صباحه لكمال، صباحه كل متابعينا الكرام. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صباح المعرفة، وبتمنى على كل اللي عم يتابعونا ويسمعوا صوت إذاعتنا يراسلونا على رقم الواتساب 01 66 76 02، وكمان فيهم يحضرونا على قناتنا على اليوتيوب.

0: مثل العادة بدي أذكركم بأرقام الواتساب اللي فيكم ترسلونا عليها وتبعتوا تحياتكم للناس اللي بدكم تصبحوا عليهم أو الناس اللي هيك عبالكم تسلموا عليهم. 0166-7602 هذا رقم الواتساب. بداية بتوجه تحية كبيرة لسارة شهاب عم تقول إنه هي أول مرة بتسمعنا. سارة يعني نحنا رحت معنا على العمرة ودائما هيك بتشاركنا بالنشاطات, فتحية لسارة شهاب, تحية لزوجة سامي, لأولادها, وتحية لكل آل شهاب جميعا. شو عنا كمان إيمان؟
1: رسائل؟ نبلش؟
0: لا إذا بدك طبخ فينا نبلش طبخ.
1: طبخ فينا نخليها للآخر. بس الرسائل بدي شوف أنت من وين بلشت؟ هيدا طيب. من عندك مش من
0: إيه لا هيدي بعثت على الهيدا.
1: بدي أوكي بدي صبح على ست سناء, حبلش من تحت.
0: صبحي
1: من صبح على ست سناء, كمان على السيد سعد شهاب, أيضا على سناء مرعي غازي. السيد أهلا وسهلا فيك, بتصبح علينا وعلى كل المستمعين, وتتمنى لو نقرأ الفاتحة عن أرواح أمواتنا المسلمين.
0: ميرنا مرعي بتبعت سلامة لوالدة الحاج نعيم مرعي ووالدة الحاج مها مرعي, وكمان خالاتها هلا ومرفات وعماتها سناء ورجاء. ما شاء الله ما ناسي حدا. فاطمة الحمصي بتسلم على الحاجة إيمان أنت يعني وعليه, وكمان بتسلم على زوجة ولادها وإخواتها وجروبنا القلوب البيضاء. أيضا شو كمان عنا رسالة, بونجورين علي وإيمان أحلى صباح معكم. هذه الرسالة من مين؟ محمد بغدادي.

وعظم حلمك فعفوت فلك الحمد وبسطت كرمك فأعطيت فلك الحمد ربنا أنت أكرم الأكرمين وجاهك خير الجاه وعطيتك أنفع العطايا وأهنأها تطاع ربنا فتشكر.

0: ورد اليوم.
1: ورد اليوم الاثنين 19/04/1448 الموافق ل3 آب 2026. نذكر بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى وبالنطق الصحيح. الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله 1000 مرة. إذن وردنا لليوم هو الحوقلة، أي قول لا حول ولا قوة إلا بالله 1000 مرة. معنى لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا تحول عن معصية الله إلا بعصمة الله، أي إلا بحفظ من الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله.
2: بلشوا بالورد وابعتونا صور عدداتكم هيك لنشجع بعضنا على الخير.

0: إذن رح نكفي شوي قراءة رسائل. بدي وجه تحية للحاج يوسف عاشور وزوجته الحاجة سهام غالية من الكويت، عم تطالب إنه يكون في برنامج يوم الأحد لما أروح على الشغل، لأنه هي بالكويت عندها شغل الأحد.
1: نعم.
0: فلما
1: نعم.
0: تروح على الشغل بتحس إنه في شيء ناقص بنهارة. يعني إن شاء الله، يعني بس هيك بدك تقعدينا نحن بالشغل طول الوقت ساعتها.
1: سبعة أيام بالأسبوع.
0: تحية لك يا غالية وشكرا على دايما هيك بتسمعينا وتوجهينا تحيات. وعم تطلب أنشودة للحاج خالد الأطيار، هلا بسمع.
1: إن شاء الله. بدي أصبح على والد الحاج يوسف خرفان صباح الأمل، صباح ملؤه الأمل والخير والعمل إن شاء الله. صباحكم مبارك إيمان وعلي وأسرة الإذاعة، وتحية لكل المعتمرين. وكمان بيطلب منهم هيك أنشودة على ذوقك يا كمال. وبدي صبح على خالتي أسماء، خالتي عم تخبرني أنها نزلت على بيروت، بركي منكسبك اليوم من شوفك. ميلة صوبنا.
0: أنتوا بتقولوا بعلبك حول. نحن بنقول ميل.
1: نعم.
0: طيب كمان بدي واجه تحية للماما، وإذا بعد عم تسمعنا ولا نامت، بس أنه تحية للماما. يلا.

0: يا عين شو هالمزاج العالي اليوم بالمديح يا كمال.
1: حبيت كتير يا كمال، أنا كتير حبيت
0: يعني ما شاء الله.
1: رحم الله الحاج معروف قرنح.
0: أنا دائما بسألك إيمان نهار التنين كيف كان الويك أند، اليوم ما سألتك كيف كان الويك أند.
1: حلو حلو.
0: كيف كان هالشوبات معك؟
1: ما حسيت فيهم.
0: قاعدة بالأي سي شكله.
1: لا طلعت فقرة.
0: شو ما فقرة شوب كمان؟
1: الكتير برود، الطقس كان كتير حلو.
0: ما شاء الله كيف يعني
1: حلو.
0: بس انه بالجبال الشمس يعني بتكون
1: هي 1200 متر تقريبا يعني بكفر دبيان وطلوع يعني سوى طول الطقس برود بيكون، فكان حلو. ما حس هربنا.
0: هربتوا من الشوبات. صح. على كل حنحكي أكتر تفاصيل عن الطقس بنشرة الطقس. فاجأتك يا كمان.

تريح النفس. الذروة تبعيت الكتلة الحرارية العالية اللي عم تضرب لبنان هي كانت مبارح ومستمرة اليوم، اليوم كمان في ذروة. هذا بسبب تدفق الكتل الحارة اللي عم تسيطر على المنطقة من شبه الجزيرة العربية ومن العراق. من المتوقع بدءا من بكرة أن هذه الكتل تنكفئ عن منطقتنا ونرجع نحس شوي بأجواء لطيفة بعد شوب، بس مش الشوب اللي حسينا فيه مبارح. يعني درجات الحرارة وصلت على الساحل للأربعين درجة، وخاصة صحيح. بالمناطق الشمالية وبالبقاع وبمعلبك وصلت للستة وأربعين درجة، شوب كتير، طوبة عالية كتير، وهذا وقته مثل ما بقول دايما. ولكن في دراسة انحطت من يومين وأنا كنت عم شوفه وعم بقوله، وأنا كنت ذكرت هالموضوع، ما بعرف اللي بتابع البرنامج دايما بشوف أنه أنا ذكرت هالموضوع بأيار. عم بقوله أنه حسب الدراسات والخرائط أنه شكل السنة الصيفية ما مطول كتير، وهيدي الكتل الحارة جدا، الكتل

0: طيب بدي اقول انه كمان بهالشو بديروا بالكم شو عم تاكلوا من وين عم تاكلوا, لانه كتير عم نسمع عن حالات تسمم للاسف. كمان بالويك اند في حادثه صارت بلبنان, شخص اكل فروج من برا وتسمم ومات.
1: فرق الحياة وعينكم
0: بالطبارئ. نعم سبحان الله. ودائما دائما هذا الشيء يعني بنسمعه بلبنان وبرات لبنان. على كل نحن حنطرح الموضوع ان شاء الله الخميس لنحكي عن سلامة الغذاء ونحكي اكثر كيف تديروا بالكم. انا من يعني ما بعرف ليش الناس بعدها بتطلب اكل من برا, ما بعرف
1: اكل البيت أكل من شو بيشكل يعني, وخاصة هلا بالشوب يعني مايونيز وتوم واخبار وما بتعرف الكهرباء عنا ساعة بتجي ساعة لا, الاشتراك ساعة بيوقف ساعة كذا, والبرادات بالثلج بترجع بفك الثلج. يعني عم تخيل شو عم يصير. طبخوا بالبيت هلا, بعرف شوب يعني بس انه
0: فيكم تطبخوا اي شيء يعني, مش معنى لكم تعملوا ابوات وفوارغ وهيك
1: شيء على الخفيف بعدين شيء ببوري.
0: اقلوا بيضة مع كانونة بلبن, شو بتشكي؟ طيب
1: المعكرونة بلبن كم مرة عملناها؟
0: نحن ماشي كنا
1: كل اسبوع كنا جبنا
0: سبونسر بيع معكرونة للبرنامج عم عملنا معكرونة بلبن.
1: صح
0: طيب صح. ماشي
1: طيب بدكم ننقل شوي على الطرقات لنشوف شو صاير.
0: اكيد عجقة
1: اكيد اليوم التنين. طيب حنشوف شوي حركة المرور كيف عم تكون ببعض الطرقات اللبنانية. اكيد كثيفة من كوي عارية باتجاه الجمهور, حركة المرور كثيفة على اوتوستراد خلدي باتجاه انفاق المطار, وايضا كثيفة على اوتوستراد دبي باتجاه انطلياس ووصولا لنهر الموت. حركة المرور كثيفة على اوتوستراد جوني باتجاه زو مكايل. انتو خبرونا كيف طرقاتكم اللي عم تسلكوها, بعتوا لنا هيك شوية تفاصيل.
0: سوزان من السويد بتصبح علينا, تحية كبيرة لك. كمان عنا تحية لأسيمة الشغوري بتسلم على عائلتها وحبيبتها سامي. عم تقول مريم مكاوي حملة الديوان للعمرة والحاج وكل اللي كانوا معهم بالعمرة, تحية لألكن. كمان الحاجة جمانة حباس بتسلم على عائلتها ولكل اللي عم بيعملوا عم يشتغلوا بالدورات الصيفية. بدي أذكر أنه بعد الدورات بجنان الخير, وتحية لعائشة الأسمر وجروب القلوب البيضاء.
1: بدي صبح أيضا على حنان غنام. صباح وست حنان, كمان هي بدورة بتصبح علينا يا علي. وتحية للحاج دياد والحاجة آني, كمان تحية كتير كبيرة لألون ويسعد كل أوقاتكم. أحمد علوي من ألمانيا, أسعد الله صباحكم بكل خير. تحياتي لولدتي وزوجتي ولصديقي قتادة الحلبي, إن شاء الله يكون عم يسمعونا.
0: باسمة عبالة تسمع لنا في واسط سادات للمنشد علي عصري, إن شاء الله هلأ بنسمعها. وتحية للصديق علي نسمعها من بعد في قد معي وقت للفاصل كمان 3 دقائق. بعد الفاصل بدنا نحكي أنه في دراسة بتقول أنه الصراعات المقبلة قد تكون بالمستقبل مش بس على النفط بل على مكيفات الهواء.
1: شو
0: بعد الفاصل

0: لا لا لا لا لا ما تروح، رجعين من بعد الإعلانات بسرعة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم كتير والنتيجة خير كبير.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
0: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71-390-711
3: 05-813-277.
0: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: خاص عيداني اخوان، يجي لعندك وين ما كان، عنده بدل النمرة 2 مع ميني ماركت.
6: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بناية عيداني.

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي.
1: هذا البرنامج برعاية

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلاتنا ميزناها، والصالة بوردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكن ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: رجعنا لكم من صباح المعرفة، تحية لكل اللي انضموا لنا هلا، تحية لكل الموجودين بسياراتهم علقانين بالعجقة ورايحين على شغلهم، وقد يكون البعض منهم متأخر على الشغل. الدكتور عفيف عم بيطلب منا نقرأ الفاتحة عن روح صديقه علي عميرات رحمه الله، إن شاء الله نفعل. يا ريت الكل اللي عم يسمعنا يقرأ الفاتحة ويوهب مثل ثوابها للمسلمين، وأيضا يعني على وجه الخصوص لعلي عميرات. عنا كمان شو عنا؟
3: بدي انتقل شوي على اليوتيوب يا علي لشوف الرسائل هنيك. سارة، صباح الخير، يسعد لي صباحكم. كمان السيد هاني بيصبح علينا، سيد أبو محمد زيد كمان من البداوي بيصبح علينا، كمان بيصبحوا على الدكتورة سارة دباغ، بيقولوا لها يسعد صباحك، كمان نحن بنصبح عليها للدكتورة سارة. وعم بيقلك سيد أبو محمد حولوا ميلوا عطرابلس وعلى البداوي وعملوا حلقة.
2: بركت عندكم
3: امبارح كان عندكم
2: بيحكي بطرابلس.
3: اوكي هاني، كمان تحياتنا لك سيد هاني.
2: فتلنا بخبرية اليوم يا كمال، شو قصة مكيفات الهواء وهالخبريات؟
4: خبرية اليوم.
2: إيمان، كتير نسمع أنه عم يصير في صراعات بالدنيا يعني على النفط أو على الذهب، أو كل مرة بتطلع خبرية وأنه الدول عم تعمل سياساتها وعم مثلا عم تجهز حالها لصراع مقبل، مثلا أنه النفط والمي أكتر شيء بيحكي فيه. بس هلأ في صراع جديد عم بيطلع وعم بيبين،
3: وعلى المي كمان،
2: وعلى المي كتير يعني هذا صراع المي. نعم. واضح أكتر شيء، بس هلأ في صراع جديد عم بيبين وعم بينحكى عنه كتير، هو صراع على الأيسيات، على مكيفات الهواء. شوفي شو صار، أزمة جديدة عم تصير عالميا بصمت، منا أزمة مياه ولا أزمة غذاء حتى، ولا حتى أزمة تبريد. بتقول إحدى المجلات أنه التكييف أصبح قضية سياسية بالدنيا، ففي بفرنسا مع هذه موجة الشوب اللي صارت من فترة بأوروبا، نعم، اقتحم عدد من الأشخاص المتاجر لشراء آخر جهاز تكييف، ما كانوا عم بيلاقوا أي سيات بالمتاجر،
3: انقطعوا.
2: حتى بباكستان وبنغلاديش خرج الآلاف من المحتاجين بسبب انقطاع الكهرباء خلال الموجات الحار، وما كان عندهم كهرباء ليقدروا يبردوا. أما بالعراق فاندلعت احتجاجات أيضا بسبب نقص الطاقة المطلوبة للتبريد. شو هذا؟ ليش هذا عم بيصير؟ لأنه الحرارة عم ترتفع يوم عن يوم وسنة بعد سنة، وعم تصير أكثر فتكا من غير كوارث اللي عم تصير.
3: نعم.
2: بحسب إحدى المجلات الثانية بتشير أنه كل سنة بموت 489 ألف شخص بسبب الشوب.
3: يا لطيف.
2: بسبب الشوب. ولكن الاي سي عم بينزل هيدي، عم بينزل هيدا العدد وعم ينقص مثل ما بيقولوا 190 الف شخص لانه في اي سيات. باوروبا اللي هن منهم معودين على هالموجات الحاره، لانه هي قاره بارده يعني، ما عندهم مثل ما بيقولوا ثقافه الاي سي،
3: منهم مهيئين،
2: وفتره انه فتره عم بيتعرضوا لموجات حراره عاليه.
3: نعم.
2: فتخيلي باوروبا بس 23% من المنازل عندهم اي سيات بكل اوروبا.
3: نعم.
2: يعني شوفي قد حتى بالدول الفقيره ما عندهم المصاري انه يقدروا يجيبوا اي سيات او يدفعوا الكهرباء، وحتى الشبكات الكهرباء كتير ضعيفه. فهذا الشيء كله عم بيؤدي انه نحن بالمستقبل رايحين على ازمه اي سيات، وانه قد يكون الاي سي بس متوفر عند الاغنياء،
3: فئه معينه. سبحان الله، يعني نحن عايشين بنعم، ما كان في ايسيات بالزمانات يا كمال.
2: عم بيقولوا كيف كان يعني البشر عايشين من قبل، بس حسب ما بحسب
3: عم بيتغير المناخ كمان،
2: عم بيتغير المناخ كتير، ودرجة الحرارة عم ترتفع سنة بعد سنة.
3: قليل ما كان يكون في ايسيات، بعدين هلا يعني يصعب تلاقي بيت ما في بقلبه اي سي، واذا مش بكل اوضه اي سي كمان. الحمد لله على النعم اللي نحن عايشين فيها. وكمان هلا بيحضرني شغله ضروري كمان اني اذكر فيها، الرحمه وخاصه مصابه للحيوانات امرار بتشوف بسينه قاعده على باب محل بس لانه جايه هيك شويه ايتي انه اتركوها ارحموها رقفوا فيها. يعني حقيقه الارض عم تكون عم تغلي
2: حتى فوتوها لعندكم
3: صح انه شو بيمنع وهيدي كمان روح. فلذلك اهتموا بهيدي التفاصيل وانه لله تعالى وان شاء الله كمان لكم الاجر والثواب.
2: انا عم شوف مبادرات على الطرقات عم تصير عنا ببيروت, شفتها ببربور وبفتكر بمناطق تانية حاطين جالونات مي باردة لله تعالى, يعني مين ما بده بيمرق عطشان بيشرب حتى بحطوا مي بالأرض للبسينات وهيك
3: تبارك الله.
2: يعني حلو
3: بعدين حديث النبي عليه الصلاة والسلام نذكر فيه خير الصدقة الماء والمنيحة. فالصدقة اللي بده يتصدق يعمل خير يوزع مي يوزع مي باردة على هالناس وعلى العباد. طيب اللي بعده

0: حالي تعبان وجسمي دبلان.
1: ايه الصحة ما عادت مثل اول.
2: ديروا
3: اوكي. طيب خلينا باجواء المكيفات والشوبات والمراوح. كتير بشوف هيدي الحركه بلبنان، ما بعرف اذا برا عندهم اياها، بس لانه بلبنان ما الكل قادر يدور اي سي، اما لانه
2: ما بيحمل
3: الاشتراك
2: وما قادرين
3: او ما في كهرباء او ايه صح، فبدوروا هالمراوح. وفي كتير للاسف بيقعدوا بوج المروحه، حتى بيناموا بوج المروحه. طب هيدا الموضوع له اضرار ولا لا؟ وحتى الاي سي بذاته يعني هل له اضرار ولا لا؟ رح نحكي اكثر عن هالموضوع مع الدكتور انس عباد. يسعد صباحك دكتور.
4: صباح الخير علي. صباح الخير ايمن.
2: اهلا وسهلا دكتور.
3: شكرا
4: لك علي.
3: شكرا بارك الله فيك.
4: استفدناك الحلقه الماضيه.
3: اكرمكم الله. بس انا متابع بسم الله عليك.
4: يلا منيح.
3: دكتور النوم قدام المروحه او برج المروحه هي فعلا مضره بالصحه؟
4: موضوع كتير مهم نحكي عنه، لانه مثل ما قلت هلا بالمقدم اللي حكيت عنه انه كتير ناس بيناموا مباشره قدام المروحه. هلا المروحه بحد ذاتها هي منا مصدر للامراض، يعني ما هي ما بتصدر امراض بحد ذاتها، عرفت كيف؟ منا عباره عن منتج للفيروسز او الميكروبز انه بتقعد بتوزعهم، لا مش هيك القضيه. ولكن اللي عم بيصير عادة عند بعض الأشخاص ومش عند كل الناس حتى هلا بنقول ليش، المروحة هي هواء عم بيضرب بالجسم. أوكي، سواء ما بيضرب بالجسم هيدا الهواء، نحن جسمنا بقلبه نوع من يعني مخاط يلي هو بالممبرينز، يعني بالأغشية الجوانية بالأنف وبالفم والعينان وإلى آخره. فهيدي المواد اللي هي عادة بترطب الجسم، بترطب الجهاز التنفسي، بترطب العينين. وقت ما بتتعرض لهواء المروحة شو بيصير فيها؟ بتنشف. وقت ما بتنشف هاي الأغشية سواء بالأنف ولا بالحلق والبتم أو بالعينين، بيصير كأنها بتخفف من مناعة الجسم أو من الدفاعات اللي عادة الجسم هو بيفرزها أو بتكون موجودة عادة. فوقت ما بتخف دفاعات الجسم بيكون الجسم عادة عرضة أنه هو يلقط فيروسز أكتر أو يصير معه تحقين أو وجع بالزليعيم أو يحرك معه الحساسية أو الربو أو يبلش هو يلقط غبرة زيادة إلى آخره، خاصة إذا كانت المروحة مش نظيفة يعني مش منظفينها مزبوط، بتلاقي الشفرات تبعونا عليهم وسخ وعليهم غبرة وإلى آخره. فالأشخاص اللي هن عندهم حساسية عن هذا الموضوع أو جهازهم التنفسي شوي متحسس أكتر، فبتلاقيه وقعد بوجه المروحة كل الليل بفيق الصبح مزكم مسكر أنفه عم يحرحروا عيناه إلى آخره. فهي المروحة بحد ذاتها منا مصدر الميكروبز، ولكن النتيجة اللي بتترتب على الهواء اللي عطول عم يضرب بالجهاز التنفسي وبالعينان وبالحلق وإلى آخره هو اللي بيخلي الشخص أنه يصير معه أمراض أو يصير معه عوارض.
3: نعم. طب دكتور، طب ليش الكتار من الناس اللي بناموا بوج المروحة أو إذا كانوا نايمين ومدورين الأي سي بقوموا جسمهم مكسر، يعني عضمهم عم يوجعهم ظهرهم ورقبتهم وإيديهم؟
4: 100% هيدا كمان شغلة شائعة من العوارض اللي ممكن الأشخاص تصير معه، أنه يحس حاله كأنه مشنج. هل هو المروحة ما بتضرب العصب بحد ذاته؟ أوكي، اللي بتعمله بالعضلات أنه اليوم العضلات هن كمان عندهم نوع من شو اسمه غذاء يلي هو الدم والشرايين، الدم اللي بيوصل عبر الشرايين. فاليوم كمان نحن وقت ما بيكون جسمنا بقلب العطول موجه المروح عليه، حي نوع من الجسم العضل اللي رح نوعا ما إذا صح التعبير تيبس أو الغذاء ما رح يصير عليه مزبوط 100%، فرح تنشف كمان نوعا ما، عرفت كيف؟ فهيدا الشيء كمان بيخلي الشخص أنه العضلة وقت ما بيفيق الصبح بيلاقي حاله مشنج، بيلاقي حاله مكسر، بيلاقي حاله تعبان، كلياته هو بسبب هيدا الهواء اللي هو عطول عم يضرب بالجسم وعم بينشف الجسم نوعا ما، سواء بالأغشية المخاطية اللي هي بالجهاز التنفسي أو بالجسم بشكل عام.
2: دكتور مين اللي بيتأثر أكتر بالأضرار من أنه ينام تحت المروحة؟ أي فئة مثلا؟
4: في كتير فئات هن أكثر عرضة لهيدا الضرر. منحكي أكثر الشيء عن الأشخاص اللي هن عندهم ربو، لأنه جهازهم التنفسي كتير متحسس، أي شيء ممكن دغري يعملوا عليه، خاصة بعض المواد اللي هن بيعرفوا أنه بيعملوا عليه نوبات ربو. أو الأشخاص اللي هن عندهم حساسية، بتلاقي الأشخاص اللي هن مثلا بالربيع بحسسوا او قد يكون يحسسوا على الغبره او الى اخره. فاليوم توجيه المروحه على هول الاشخاص كمان رح يزيد من عرضتهم اكثر انه هم يفيقوا بعوارض زكام او عوارض رشح.
3: نعم.
4: كمان الاشخاص اللي هم
2: بدي اسال كمان اللي عنده ميجران، في عنا سؤال من متابعه، هل بيتاثروا بتسليط المروحه عليهم؟
4: المايجرين هو بالاساس مشكله بشرايين الراس. ليش بيصير واحد عنده مايجرين؟ لانه اليوم الفسلز او الشرايين اللي بقلب الدماغ بتتوسع وبتضيق بشكل كتير كبير، فبيصير في نوع من احتباس للدم، هذا اللي بيعمل مايجرين. واليوم الهواء اللي عم بيجي على الجسم المباشر على الجسم، خاصة إذا كان بير، هلا عم نحكي عن كمان بين قوسين المقدمة اللي قال علي عن الأي سي البارد، فاليوم الأي سي البارد اللي هو البارد اللي عطوه موجه كمان على الجسم، هيعمل تقلص بالشرايين. هذا التقلص بالشرايين عادة بيصير بالبرودة بالبرد. اليوم واحد فينا إذا كان بالشتوية بتلاقي إيديه وأطرافه باردين، ليش؟ لأنه البرد بيقلص الشرايين، بيجذب الدم على جوا ناحية القلب والأعضاء الأساسية. فاليوم نحن إذا عم نقعد بالبرد يلي هو برد اصطناعي مش برد طبيعي كمان، فكمان الشرايين رح تتأثر بهذا الموضوع، حيصير في تقلص بالشرايين ورح يخف الدم عن الأعضاء الأساسية أو عن الأطراف، اللي هو حيزيد كمان من العوارض مثل المايجرين أو غيرها من الأمور.
3: طيب دكتور، هل الأطفال أو الرضع بيتأثروا بالنوم بوجه المروحة مضرة بتكون لقلهم؟ وإذا شوب يعني وما في أي سي وهن عم يبكوا من الشوب وبدنا نحط لهم مروحة، كيف الطريقة الصحيحة يعني؟
4: الأطفال هن مثلهم مثل الكبار. يعني الأطفال كمان عندهم أغشية مخاطية وعندهم يعني جسمهم قريب جدا من جسم الكبار إلى حد ما كتكوين. فاليوم الطفل بنقدر نحن نحط له المروحة، ولكن كمان بدنا ناخذ بعين الاعتبار ان ما نوجه عليه مباشرة مثل ما الكبير ما مطلوب يوجه عليه مباشرة. الفكرة من المروحة انه هي تلطف الجو، انه هي تعمل نوع من تغيير للهواء السخن اللي بيصير بقلب البيت. فنحن اذا بدنا نستعمله للطفل او نستعمله للكبير بنتفادى انه تكون مباشرة على الجسم او على الوجه. كمان بنحطها بمحل يكون هو يعني مثلا اليوم اذا انا حطيت المروحه على باب الغرفه ما حطيتها بالزاويه، ما هي المروحه اذا بتلاحظ علي بتجذب هواء من ورا، يعني اذا انت بتحط ايدك من ورا بتلاقي كانها عم تسحب الهواء وراني. فنحن اليوم مثلا فيني حطها على باب الغرفه او فيني حطها على باب البلكون يلي هو بيكون عاده هواء طبيعي فريش، فبتصير المروحه عم تجيب الهواء البارد نوعا ما نسبيا من برا وعم تدفشه لجوا. فانا بدنا نصير نلعب على الاستراتيجية او على تكنيك المروحة، نحطها بمحل تجيب لنا الهواء البارد وما نسلطها على الطفل او على الجسم بشكل عام على هذا، وتدلع عم تبرم. واذا فينا نبرمها بالجو بالعالي احسن واحسن. اذا واحد ما حس حاله انه عم تعمل كتير، في المراوح عادة اللي هن يعني هلا موجودين بالاسواق في هيدا الروتيشن بتصير بتبرم. فانا هي بتكون عم بتجيب هواء بارد عم بتلطف الجو وما ما بيدل الجسم عطول على هواء على هواء يعني مسلط عليه. والزيادة عن هيك إذا فينا نخاف أقل سرعة ممكنة، يعني نحن هي المروحة على سرعات 1 2 3 4 أو بالعكس عادة يا بتكون أرقام تصاعدية أو تنازلية. فنحن منحاول نحط على أقل درجة نحن مقدر نتحملها. ماشي إذا أنا قدرت حول المروحة على سرعة 2 وبقدر نام بهالسرعة ما ضروري حتى على 10، عرفت كيف؟
2: نعم.
4: فاليوم كمان بنحط السرعة اللي هي المينيموم اللي بنقدر نحن ننام فيها.
2: أيوة، يعني منك دكتور مع المروحة اللي بتبقى معلقة بالسقف ومسلطة على الجسم مباشرة؟
4: هلأ اللي بتعلق بالسقف لها كمان فوائد. فوائدها أنه هي بتكون هول القديمين إذا صح التعبير اللي بيكونوا كبار كتير ما في مشكلة فيهم نوعا ما إذا كانت على سرعة بسيطة وعم تبرم، ما هي حتبرم عرفت كيف؟ اليوم ما رح تدلع طول إلا إذا كانت واحد عم بحس من حاله أنه هواها لهيدي المروحة عطول عم بيكون موجه عليه، يعني هو بحس الشخص بس يكون الهواء عم بيجي عليه. إذا حس أنه هذا الهواء عطول عم بيضرب فيه 24/24 يعني جسمه عم بيتعرض للهواء، لا ساعتها منفضل أنه هي اللي بتكون تبرم ما تدلع موجه عليه على طول. في نستعمل تبعون السقف إذا كنا قاعدين مثلا بغرفة الجلوس، شخص بيكون عم بيقوم عم بيجي عم بيروح عم بيغير قعدته، فنوعا ما هو عم بيكون متحرك مروحة ثابتة بس هو عم بيتحرك ما عم بتدلم طلعت عليه. أما وقت النوم الشخص ثابت صحيح. ما نلعب على انه المروحة هي اللي تتحرك.
3: طيب دكتور أنس سؤال أخير، هل ممكن المروحة تسبب شلل بالوجه؟
4: الشلل اللي هو بيسموه
2: التهاب العصب السابع.
4: التهاب العصب، هلأ ما في دليل كلير إيفيدنس، يعني دليل واضح أنه هي بتعمل هذا الشيء. بس اليوم الفيشل باراليسيز أو اللي هو الشلل بالوجه هو عبارة عن التهاب بعصب الوجه بيسموه العصب السابع، عرفت كيف؟ فمجرد ان نحن اليوم قعدنا قدام المروحة لا يقتضي انه 1 plus 1 equal 2 انه 1 زائد 1 يساوي 2 خلص انا مجرد ما قعدت قدام المروحة حيصير معي هذا الشيء، لا. ولكن بنرجع للقاعدة الاساسية اللي بلشنا فيها الحلقة، انه اليوم الهواء بخفف الرطوبة تبع الوجه، وزائد هيك قد اذا كان في فيروس موجود بجهازنا التنفسي او بجهازنا العصبي او بالجسم، ونحن بسبب النشفان اللي صار وبسبب عدم وصول الدم بشكل صحيح على بعض المناطق الجسميه نخفف الدفاعات، وبالتالي الاعداء بين قوسين اللي موجودين قد مثل ما بيقولوا قد يقال يعني ينتهزوا الفرصه ويفوتوا يعملوا انفلاميشن او انفكشن. فنحن نعم. قد نلاقي شخص صارت معه هذه الحاله بسبب مروحة، بس مش معناته انه راح تصير مع كل العالم.
3: نعم، شكرا لك الدكتور انس عبيد، معلومات مهمه جدا اعطيتنا اياها، وان شاء الله لنا لقاءات تانية معك
4: ان شاء الله تعالى. شكرا لكم، يعطيكم العافيه.
3: الله يعافيك.
2: مع السلامه. باي.

0: بدي وجه تحية لهادية صندقلي. هادية عم تقول بترحب فينا وبتوجه تحية لأسرة الإذاعة. ما بنقدر ننام بلا مروحة. شو بنعمل بهالشوب إذا ما في أي سي؟ شو الحال؟
1: إنه لا مروحة ولا أي سي،
0: مراوح وراء. مراوح وراء وبتصيروا بتعملوا مداورة. يعني يعني بندور كل ساعتين بحدا بيحول. لا عم بمزح. يعني بفتكر الدكتور أنس عطيكم الطريقة،
1: شرح بطريقة كيف صحيح.
0: يعني الصحيحة أنه تدوروا المروحة بطريقة ما تأذيكم.
1: نعم.
0: بدي صبح ميراندي مش إيه كمان. وفتلنا بسؤال اليوم هيك موضوع مختلف عن المراوح والأيسيات. يعني
2: سؤال اليوم،
0: سؤال اليوم بيقول شو فيكن تطلبوا، يعني برأيكن أنتو عادة شو فيكن تطلبوا من شخص بتمونوا عليه؟
1: شو الأشياء اللي بتنطلب؟ يعني هو اللي بدنا نحكي فيه. شو بنطلب من الشخص اللي بنمون عليه؟ أوكي،
0: شو بتطلبوا منه؟ هل بتطلبوا منه مقص الضفير؟ يعني
1: مين جيبوا لهالسؤال
0: علي؟ عبالي أعرف، عبالي أعرف أراء الناس. يعني في قصص بحس أنه في قصص، يعني مثلا قصص كتير شخصية
1: تطلبها، في قصص ما فيك تطلبها.
0: كتير شخصية. هلأ في ناس بتمون على شخص تطلب منه كتير قصص. يعني
1: هلأ حيقولوا لي مصاري، بدنا غير المصاري. شو بتطلبوا من الأشخاص الآخرين؟ بالأملية بتقدروا تطلبوا منه؟
0: يعني هذا الشخص
1: الشيء
0: كتير بتمونوا عليه وهذا.
1: نعم.
0: كتير يعني بالأملية مثل ما قلت إيمان.
1: نعم.
0: شو تطلبوا منه؟ وعطونا أجوبتكم على 0166760 2. وخلينا نتناقش
1: كمان على اليوتيوب صغير. فيكن تجيبوا.
0: نعم.
1: لمونيك ايضا
0: اكيد
3: انه اكتشفت النعنع. انت هلا
1: هيك لكم

0: إذن شو فيكن تطلبوا من شخص بتمونوا عليه؟ بدي لكم بس بعتولنا الأجوبة أو إذا بكن تراسلونا يفضل كتابة لأنه كتير منلاقي صعوبة نسمع الفويسات نحن على الهواء.
1: أيوة، رسالة نصية على 0166-76-02 مع اسمكن، هيك بتسهلوا علينا المهمة. إذا عادة شو فيك تطلب من شخص بتمون عليه؟ بعتولنا ونعطيين إجاباتكن. وبلشت الإجابات
0: يا علي. بلشت الإجابات، بس عنا أول شيء روان عم بتصبح علينا وعبالة تصبح على أما نسرين وخالاتها وبناتهم، بارك الله بكم، نحن كمان منصبح عليكم. توصيلي أنا مضطرة على مشوار عند دكتور.
1: ايه هيدا الشيء يعني فينا نطلبه من حدا بالأملية بنعرفه كتير كتير منيح.
0: ايه
1: بس ما نتقل، لا ما نتقل يعني على
0: على كمال عم بقول أي حدا عادة. كمال عم بقوله قال له إنه أي حدا فيه له وصل لي، أنا لا ما فيني،
1: لا وأنا ما بتزبط
0: ما بطلب إلا إذا من حدا مون عليه. يعني بسطت أنت لأنه بطلب منك أمرار التوصيلة
1: لك ضحكته لكمال. هي حسب، إذا هيدا الشخص حقيقة مضطر كتير على هيدا الأمر وبيعرف بقرارة نفسه أنه الشخص الآخر ما حيرده بيطلب، بس كمان يخفف الشخص بالطلبات. يعني مش دايما مثلا لنقول فرضا، ما هيدا غير إكزامبل، أنه أنت مسافر خد لي هالغرض معك، خد لي هالغرض معك، خد لي مقابل آخر، يعني خلص يعني تومش.
0: خاصة إذا هيدا الشخص اللي أنتوا عم تمونوا عليه هو شخص خجول أو نعم. شخص كتير مهذب
1: ما أدري إلكم
0: بتعرفوا انه ما بقول لا، نعم. بتعرفوا انه بروح بالخجله، فانتوا يعني ارقفوا فيه
1: نعم. وخففوا
0: ما تقلوا، نعم صحيح. هكذا

0: قال خليني أوضح مثلاً، اضطريت أخذ بنتي بالليل عند الطبيب وأبوها مش بالبيت، فبالمونة في شخص بحالة الطوارئ بساعد.
1: نعم.
0: هون المساعدة مساعدة الملهوف، يعني هي صحيح. تعليم من التعليم الإسلامي،
1: والآخر يلبي يعني من نعم الله عليك حاجة الناس إليك، فدايما يكون عندكم هيدي الفزعة للشخص الآخر.
0: عندي رسالة من وفاء، بفتكر هي ما حط اسمه بس مسيفي عنا باسم وفاء، بفتكر بس ضحكتني، يعني عم تعمل دعاية للأمسية أو عم تطلب طلب بطريقة غير مباشرة. قال أنا إذا بدي حدا يطلعني على الأمسية بطلب منه بلبون علي يطلعني على الأمسية. تعرفوا في أمسية هلأ إن شاء الله ب15 آب ببيروت بدوحة الحص بالجامعة العالمية، وضيف المنشد محمد الخير
1: وفريق المشاريع للإنشاد الديني في بيروت.
0: فإذا ما حجزتوا بطاقاتكم فيكن تحجزوا بالديوان، بفتكر معكم للأربعة كل يوم من التنال السبت. ساعديني إيمان.
1: ما عم فتش على البوستر انت دغري.
0: anyway, اللي بده يحجز البطاقات يلحق حاله قبل ما
1: اوكي هلا
0: قبل ما يصير سولد اوت، يعني البطاقة بتلاقوها بالديوان النويري.
1: صحيح، البطاقات مثل ما عم تقول بالديوان النويري سنتر المشاريع، الحجز من الساعة 12 ظهرا للساعة 5 بعد الظهر، وبلشوا بالبطاقات من نهار السبت ب 1 اب. سيرعوا واحجزوا بطاقاتكم على مسرح الجامعة العالمية الأمسية بدوحة الحص سبت 15 اب، فمنتمنى نشوفكم
0: إن شاء الله.

0: لي صباحك كيفك كيف صحتك. بسلم عليك وعلى إيمان وعلى كل اللي بالإذاعة. يعني هلا إذا شخص بيمون عليه الواحد وكان مقصر بشيء, فإذا أنا بمون عليه بطلب منه إنه يزور القرايب يزور العمات الخالات هول يعني اللي موني عليه, فأنا عم بطلب منه يعمل شيء.
1: تحية لست لم يمرعي أصدق أنه إذا واحد مقصر بصلة الرحم أو مثلا زعل حدا, فهي لأنه بتمون عليه وبترد له الخير فبتطلب بتنصحه وروح زوره
2: كتير مهم. نعم. هذا الشيء كمان من باب المونة ومن باب الأملية حقيقة, مثل ما قلته هلأ من شوي نصرة الملهوف, بس كمان بنفس الوقت الشخص هيدا يكون خفيف, يعني ما يكون الطلب اللي عم يطلبه بشكل مكرر لبالآخر يمل اللي مقابله. نوي على أشخاص, جرب أنت كمان, ما بس أنه تطلب النجدة والمساعدة, أنت كمان بالعكس أنت قدم النجدة والمساعدة للآخرين. بابا عم بيقول شعاره بهذا الموضوع, كن خفيفا أو خفف, وإذا بيطلب من حدا بيطلب الدعاء.
1: حتى بقصة ضويتولي على موضوع أنا كان عبالي أحكي فيه من زمان, قصة زيارة المريض. نحن بنعرف أنه زيارة المريض المسلم أدى إلى ثواب وهذا الشيء بيخلي كتار من الناس يتحمسوا لما يعرفوا حدا مريض إن كان بالمستشفى ولا بالبيت لا يلحقون الثواب أكيد لأنه بيحبوه أنه يروحوا يزوروه. بس ولكن عندي هون كم تعليق, يعني أمرا بيكون الشخص فعلا مريض بس ما بيكون قادر يستقبلكم, يعني بيكون هو ما قادر يحكي ولا قادر يشوف حدا وتعبان وحالته حالة, انتو بعرف انه انتو بدكن الثواب وبدكن يعني تحصلوا هيدا الثواب, بس راعوا ظروفه شوي, يعني انطروا ليتحسن شوي وروحوا, او مثلا ما تكبسوا عليه فرد كبسي على البيت, خدوا اذن او خدوا موعد قبل ما تجوا, وان رحتوا عدوا 10 دقائق ربع ساعة وحملوا حالكم وفلوا. يعني هيدي نصائح
2: ما تزيدوا عليه كمان الحكي, مثل ما بيقولوا الملف الساعد, احكوا الكلمة الحلوة اللي بتسلي اللي بتغير له جو, وما تزيدوا على قلبه يعني. وكلنا بنعرف فضل عيادة المريض وزيارة المريض, ودايما عبر أثير إذاعة نداء المعرفة بالفوائد اللي بتمرق منأكد ومنحرص على هذا الأمر وأهميته لهذا الأمر. فلذلك اللي بيعرف بمريض يسارع ويقوم بزيارته ويلبيه كمان أمرار المريض, ما قادر يتحرك ما قادر يجيب كبيت المي يمكن ما عنده مين يخدمه, كمان يعمل هيدا الأمر لله تعالى. بدي انتقل شوي لليوتيوب كمان من الإجابات, عم بيقولوا لنا لو بتعيدوا لنا السؤال. السؤال هو عادة شو فيكم تطلبوا من شخص بتمونوا عليه, شو الأشياء اللي بتنطلب من الشخص اللي انتوا بتمونوا عليه. تحياتنا للسيد خليل بيضون. كمان عم بيقول بيطلب منه توصيلة بالغالب, بس نفسي تتقبل تلبية الخدمات أكثر من سؤالها. أي نعم. سيد أبو محمد زيد عم بيقول التليفون.
1: شو يعني التليفون؟
2: يعمل تليفون مثلا, تيني تليفونك مثلا,
1: تعمل تليفون ولا تطلب تليفون موبايل, يعني تليفون آيفون يعني
2: بتفرق.
1: بدي وجه تحية كبيرة لخالتي منى اللي عادت بعد غياب عم بتقول اشتقت لكم كتير, نحنا كمان اشتقنا لك. أوكي طيب,
3: هل تعلم معنى الإيثار؟ هل تعلم معنى الإيثار؟
4: كلا.
3: إذن اسمع, أن تعطي شيئا غيرك وإليه كثيرا تحتاج, لا تمنع غيرك خيرك كي تشعره بالإبهاج, كي تشعره
4: بالإبهاج,
3: كي تشعره
4: بالإبهاج,
5: هذا من فعل الأخيار.
2: تحياتنا لزميلنا حسام سلوم. كمان بدي صبح على اكتبوا لنا أسماءكم. حسن بفتكر صباح وصباح لأحلى إيمان وعلي, أنا بطلب من أهل مرتي حسين لكم حسين عيسى, بيطلب من أهل مرته لو نخلي الولاد عندهم بالسهرة إذا كنا ظاهرين مع أصحابنا. أهلا وسهلا بحسين. صحيح هيدا كمان بالعادة بالأملية منطلبه, أنه منطلبه من الأخت, منطلبه من مثلا من مرت عمه, حطي لنا بليز هالولاد لنروح ساعة زمان ساعتين زمان. هيدا بالأملية بتصير بتنطلب. صحيح يا حسين.
1: صراحة في رسالة مهضومة بدي أقولها, ما بعرف أنا نزار دبوس بيطلب من حدا بيمون عليه بالانتخابات إنه يصوت لأنصار المشاريع. أوكي نحن منطلب.
2: نعم.
1: أكيد
2: بالمونة
1: بالمونة. طيب طلبت أهل بيروت غير باقي المناطق.
2: ليه بقى؟
1: ما بعرف يعني يمكن المونة, تعريف المونة بيختلف بين منطقة ومنطقة. ايه فيها وجهة نظر هذا الموضوع. هاني مرفوسي قال انا بطلب من علي قباني يرد على التليفون وقت ندق له
2: بالأملية يعني علي عرفت نعم. أكثر شيء بطلبه من أولادي الكلينكس، هات لنشوف ميران. أكثر شيء بطلبه من الأولاد الكلينكس بصراحة بحب عودهم أنه يلبوا خصوصا أمهم وأبوهم بكل شيء بيقدروا يعملوه، لأنه بعدهم صغار، وبنفس الوقت بفرجيهم أنه أنا بقدر لبيكم لما أكون قادرة. وبركز على شربة المي، لأنه بس يكبروا رح يعرفوا أنه فيها ثواب عظيم لما ينوى لله. كتير مهم تعود ابنك وتعودي بنتك على التلبية، مش بس للأهل، مش بس لأمهم ولأبوهم، هيدا شيء كتير مهم. حتى بين بعضهم إذا خيك قال لك بليز جيبي لي كباية مي، وين المشكلة؟ انوي لله وروحي خدي له كباية المي. والعكس أنت كمان لما أختك بتطلب منك مثلا توصيلي، وصلني بليز على طريقك، جيب لي هالغرض معك أنت وجاي، كمان كتير حلوة فشة القلب عرفته. فلذلك مهم كتير نعود أولادنا على هالأمر، ما نعودهم بس نعطيهم، معودهم كمان هن يعطوا بالمقابل.
1: فاطمة الحمصي عم تقول غالبا بطلب يترحموا على أهلي، وهذا الشيء فيك تطلبيه من الناس اللي بتموني عليهم، وناس أصلا ما بتموني عليهم، لأنه أنت هذا الشيء عم تطلبي شيء بقلبه خير. كمان قال بتطلب يعملوا لي تبولة، بتعرفي فرمة التبولة صعبة يعني، بدها شغل، بدها هز كتاب.
2: ما الكل هيك بيجيبها بطريقة برو يعني، بتطلع من ديات بعض الأشخاص أطيب، فبالأمل يعملي لنا شي جات تبولة.
1: نعم. تحية لرفيقتي خلود عم تقول فاطمة الحمصي اللي بتعمل لي ما بعرف شي كفتة. اوكي. واوقات
2: طبخة الزاهر.
1: ايه اوقات بتوصل لي ولادي على المدرسة. وتحية لسهيلة الكردي،
2: وكنتها
1: ام احمد سمحة وام احمد سمحة.
2: كمان من الاشياء اللي ممكن نطلبها بالعملية من شخص اخر، انه شو رأيك بهالموضوع؟ كمان ممكن تطلب رأيه أو نصيحته أو استشارته أو فقط أنه يسمعك. فكمان هيدي بتنطلب من بعض الأشخاص اللي أنت بتمون عليهم، واللي حقيقة بتوثق برأيهم وباستشارته.
1: في بقدونس مفروم بالديوان جاهز عم بقول نزار، مزبوط.
2: أمرار
1: نستعين بالديوان نحن.
2: نعم.
1: بهذه قصة المفروم. الفتوش مثلا مرة العاملين كنا هيك عاملين تجمع أكل وهيك، كل واحد بالإذاعة بده يجيب شيء، فأيمان كان عليك الفتوش،
2: ما مذكرة يمكن
1: بفتكر كان عليها الفتوش، وأنا بجيب راح جبت لنا العلبة مفرومة خالصة من ال
2: علي. جايبتيه خالصين، مش أنت عملتيه
1: من الديوان.
2: طيب. فاطمة بركة تحياتنا لألا لأستاذ فاطمة البركة، عم تسأل شو سؤال اليوم يا علي؟
1: السؤال عادة شو فيكم تطلبوا من شخص بتمونوا عليه؟ الحاج أحمد ناصر عم بيقول ما شاء الله الأصدقاء عندي الخير والبركة، إذا كنت مضطر روح لجامع بعيد عن البيت لصلاة الفجر أو المغرب مثلا، اتصال سريع لواحد منهم بوصلوني دغري، ولحظات بلاقي الموتوع على باب البيت، يعني هنيئا لهم ولك صراحة.
2: واو. وهلأ الموتوع بتفش القلب يعني، غير السيارة، بس السيارة بتعلق بعشقة بالموتوع دغري بتوصل. كمان إذا حدا مقطوع مثلا، مقطوع سيارته بشي مطرح مثلا، بدق لحدا بيوثق انه بالعملية تعا خلصني، تعا شف لي هالسيارة، تعا زبط لي هالوضع. كمان هيدي
1: ما فيها كتير دايما عادة تطلبيها، يعني بتطلبيها من حدا بتعرفيه حيلبيك،
2: حيلبيك اكيد. نعم.
1: محمود الحيلي بصبح علينا، نحن بعدنا سهرانين بكندا وعم نحتاركم، بفتكر هلا الوقت عندهم بكندا الساعة 1 بالليل.
2: يسعد مساكن لك.
1: بدنا نطلب من الأصدقاء المساعدة، يعني عادة بيطلبوا من الأصدقاء المساعدة بنقل أثاث البيت. إذا كانوا عم ينقلوا من بيت لتاني، خاصة بالغربة، صح، وأنا هذا الشيء بعرفه صعب كتير. وعم بسلم على والدته وإخواته والأصدقاء بلبنان، تحية لألك يا محمود من كندا.

0: علاء من ألمانيا عم تقول مشتاقين للمناقيش. هذه ختمت رسالتها فيها عم تقول اشتقنا لكم, احنا صرنا زمان ما سمعناكم, ونطلب من حدا يجيب لنا شيء بطريقه مثلا منقوشه.
1: نعم
0: ايه
1: انت وجاي حمودي جيب لي معك كيسة شيبس. حمودي خيي الصغير
0: كيسة شيبس هذه بتطلبيها منه يعني, او منقوشه مثلا.
1: نعم
0: او شو كما تطلب هيك شيء انت من حدا متمون عليه.
1: أنا بتطلب أكتر شو أنا بتطلب
0: بس حطلب شيء أكل من حدا. إيه على ما على علمي.
1: سفلوا بين بعضكم أنا ما قالي علاء.
0: طيب علي شحيمي قال بنطلب ينشر الفوائد على الجروبات. كمان هادي فياض بصبح علينا وتحية للكل من الفعور.
1: طيب كمان من الرسائل اللي موجودة على اليوتيوب بدون يوجه تحية لكل أسرة الإذاعة وللأستاذ علي قباني, وبدو يوجه تحية بدو يوجه الجملة لكل من يعرفني بالدعاء لي بالخير وبيقلن إني أحبكم في الله. وليد سمير عيتاني تحياتنا لك سيد وليد.
0: أم وايس بتصبح علينا, تحية لأم أحمد سمحة أم علي الأنصاري وبتقول الله يشفيك يا عمري.

0: طبيعي. كمان من الأشياء اللي الواحد يمكن أنا من عندي بقلكم ما تطلبوها من حدا آخر، الأشياء الشخصية، يعني الأشياء الشخصية مثلا لنقول مقص الضفير أو أشياء اللي هو لألو يعني هيدول الحاجيات الخاصة مثلا، هول الأشياء ما يعني ما فيك تعييرهم، خليهم لألك. فلذلك أنه من الأساس الواحد ما يطلبون من الشخص الآخر، عرفت؟ لأنه ما تحط بحالك بموقف لك لا سوري ما قادر أعطيك إياها. فلذلك الأشياء الشخصية ما بتنطلب.
1: تخيل
0: فرشاة أسنان،
1: فرشاة أسنانك
0: شوي، مقص الشعر مثلا أو لا.
1: هلا إذا واحد اضطر وما في غيره وهيك ممكن يعني يستعمله ويجع ينظف له إياه مزبوط ويجع يعطيه.
0: نعم.
1: تصير يعني رواق،
0: بجيب له غرض جديد.
1: لا يعني
0: اوكي. كمان من الاشياء اللي قد هيك حدا يطلبها اذا كان عم يدرس مثلا ببيتهم عندهم كتير عجقة، بيطلب بالعملية مثلا من حدا بيقربه انه في ادرس، اجي ادرس عندك يومين مثلا بيتك فاضي، او مثلا ما في عندك عجقة، من عند التيتا مثلا بيروحوا بيدرسوا عند التيتا او شيء، يعني ببيت يكون في اقل عجقة ليقدروا يركزوا. كمان هيدي بالاشياء بالعملية بتنطلب.
1: نعم.

0: في وقفة على بوابك تكملة المدينة.
1: شو فيك تكفيها أنت؟
0: بعد الفاصل العناوين الصحف وقصة وعبرة وضيفنا من أستراليا الشيخ حلمي بخور.
2: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ما بتطمن على أولادك ببيئة تعليمية

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72. مجوهرات حراء.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
4: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمية متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
5: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي، مطعم وكافي وسيفود سيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود سيداوي، طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53، 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حمي بيتك ومكتبك، استرخي وخلي التنظيف والتعقيم والرش علينا. انسكتا قلبي ديب كليننج، سوفت كليننج وبست كنترول، تنظيف سجاد، برادي، الواح الطاقة الشمسية، خزانات المي، اساس المنزل، وتنظيف فرش السيارة، ديتيلينج كمان. وعنا خدمة صيانة وتصليح ونقل مفروشات، مكافحة جميع انواع الحشرات، وبيع ادوية مبيدات وقوارض، وتعقيم كل انواع الفيروسات والميكروبات. مرخصة من وزارة الصحة وحاصلة على شهادة الآيسو، مع فريق مدرب على أعلى مستوى ومتخصص بمعالجة بق الفرش وصوص الخشب. زوروا صفحتنا على إنستغرام إنسكتا قلبي، ريح بالك. اتصل هلأ على 25-80-11-17 أو 81-13-30-99.
2: تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فيركو بناية الرياض. 03-82-77-82.

0: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام من إذاعة نداء المعرفة، ونبدأ مع عناوين الصحف الصادرة بتاريخ الاثنين الثالث من شهر آب 2026 الموافق للتاسع عشر من شهر صفر 1448 هجرية. نبدأ مع جريدة النهار، وقد عنونت مفاوضات هرمز بين إيران وعمان تدخل مراحلها النهائية، وواشنطن لا تتوقع انفراج قريب مع طهران.
1: من النهار ننتقل إلى عناوين صحيفة الأخبار. هل وافق لبنان على إعادة النظر باتفاقية الحدود البحرية؟ بروتوكول تنفيذي للملحق الأمني، إسرائيل تقرر من يعود إلى أرضه، يزيد يأمر إعدام سياسي لميقاتي بعد الحريري، ترامب عالق في دوامة إيران.

0: وإلى جريدة الديار، وقد عنونت ترامب يؤجل انفجار المنطقة. إسرائيل تمعن في إحراق وتفجير البلدات الحدودية. نقاشات خارطة طريق غزة مستمرة. حماس التصعيد هدفه تعطيل التفاهمات.
1: ونتابع مع عناوين صحيفة البناء. ترامب يصغي للبرميل ويلزم إسرائيل بوقف الضربة، وإيران لمذكرة التفاهم. تفاوض إيراني عماني نحو ممر ثالث مشترك في هرمز يسقط الممر الأمريكي. تحالف البحر الأحمر يبقى على الورق، والسعودية من التصعيد إلى الوسط.
0: وإلى جريدة اللواء، وقد عنونت ورقة جريئة للمفاوض اللبناني غدا استعادة بنت جبيل مركز القضاء. الاحتلال يتبرأ من عبوة كفرة وإصابة 5 جنود، وواشنطن تؤكد الالتزام باتفاق الإطار. ترامب يتراجع عن الضربة العسكرية بعد اتصال تلقاه من ولي العهد السعودي. والمفاوضات بين طهران وسلطنة عمان حول هرمز في المراحل الأخيرة. الشرع يلتقي اليوم رئيس إقليم كردستان. الأنصار يتوج بطلا للبنان لكرة القدم.
1: ومن أبرز عناوين صحيفة الشرق، ترامب يستجيب لوساطة ولي العهد.

يحذر من استهداف البنى التحتية للطاقة. لبنان يوسع وفده التفاوضي مع إسرائيل. استنفار حوثي خشية هجوم حكومي. ومع صحيفة الشرق الأوسط نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة، والآن نواصل متابعة برنامج صباح المعرفة.

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي.
1: هذا البرنامج برعاية

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلاتنا ميزناها، والصالة بوردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: رجعنا لكم بصباح المعرفة، تحية لكل اللي بعدهم عم بتابعونا وعم بيسمعونا، وفيكم كمان تابعونا صوت وصورة على يوتيوب على قناة نداء المعرفة. عنا التحية من أحمد علوي للشيخ حلمي بخور اللي حيكون ضيفنا بعد شوي. وكسباً الوقت خلينا نفوت بفقرة الطبخ. إمام تطبخنا طبخة سريعة ومن بعدها قصة وعبرة.
3: أوكي،
4: طبخة اليوم.
2: إيمان عم شوف اليوم بطيخ بالموضوع.
3: أيوة، حنعمل سلطة البطيخ. موسمه هلأ، لأنه
2: شي متعب جدا، يعني
3: شي متعب. طب ما بتكون شي بورد، واتفقنا أنه هلأ ما عم نقدر نطبخ لأنه كتير شوب بالمطبخ، فأنتوا بتكون ترقفوا بهالنساء شوي، فلذلك حنعملكم سهلة. مش طبخة، هي سلطة سهلة وسريعة وبتبورد، والبطيخ بهالأيام يعني عم بيجي طيب، فمنجيبها لهالبطيخة منقطعها مكعبات مثلثات مثل ما أنتوا بتحبوا شكلها، ومنحطها بهالجاطة اللي نحن بدنا نقدم فيه. حنحط مع البطيخة زيت زيتون، وبطوي حنكون عم نقلي الحلوم، جبنة الحلوم من بعد ما قطعناها وغسلناها كتير منيح. كمان رجعنا قليناها وحطيناهم فوق سلطة البطيخ إذا بدكن، ومثل ما قلت زيت زيتون ملح حامض، وبتزينوا لوجة بعروق النعناع وصحتين. وهنا سلطة البطيخ.
5: أيامه
3: أيامه صح.

0: رحلة ستنتهي، قصرت أم طالت، ويا لها من رحلة. تبدأ من ظهر الأب إلى بطن الأم، ومن بطن الأم إلى ظهر الأرض، ومن ظهر الأرض إلى بطن الأرض، ومن بطن الأرض إلى يوم العرض. وفي النهاية تحط الرحال إما إلى جنة وإما إلى نار. أليس غريبا؟ يحضرون لدوام العمل في وقته، ويحضرون للمطار قبل موعد الطائرة، ويحضرون للمستشفى قبل ساعات أيضا، ثم يقولون ليس عندنا وقت للحضور إلى المساجد ومجالس العلم، ويغفلون عن الصلاة. قال الله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا.
1: لنحكي أكثر عن هالموضوع معنا فضيلة الشيخ حلمي بخور مباشرة من أستراليا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم.
1: آمين وبكم، وشكرا شيخ حلمي على تلبية الدعوة، لك زمان ما طلعت معنا.
2: الله يكرمكم، أنا سبحان الله اشتقت إليكم وأعتذر على تقصيري معكم حقيقة،
1: بس الله يجزي بخاطرك. آمين وإياكم. تفضل شيخي، شو تعليقكم على اللي ذكرته إيمان؟
2: الله يكرمكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لله تعالى. سبحان الله، يعني هذه الكلمات التي ذكرتها أختنا الفاضلة إيمان، الله يحفظها ويحفظكم، كلمات مؤثرة، كلمات جميلة، كلمات حلوة، حلوة. رحلة ستنتهي، قصرت أم طالت، وتذكر الإنسان بمراحل حياته، من ظهر الأب إلى بطن الأم إلى آخره. بس الذي ينبغي أن نقف عنده ليس مجرد الكلمات والتأثر بالكلمات، ما تصير شعار بحياتنا وننسى أن نحول هذا التأثر إلى عمل، إلى تطبيق عملي على الأرض. الله سبحانه وتعالى خلقنا لغاية عظيمة. الله تعالى قال في القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فليس المقصود من الحياة التي نحن فيها واللي نحن عايشينها نجمع الأموال ونكتر المباني والبيوت وننشغل بالدنيا حتى ننسى الآخرة، ولكن المقصود أن نعمر هذه الدنيا بطاعة الله سبحانه وتعالى وأن نستعد للآخرة. هذه الكلمات بتشدد أنه الإنسان يحرصون، الناس يحرصون على أمور دنياهم، وهذا صحيح. بتلاحظ أنا بوقتي مثلا إذا عندي طيارة الساعة 4 بعد الظهر، أنا كحلمي بخور عندي ما يسمى يقولون له OCD، يعني أنا بس تكون في عندي طيارة بتوتر. فإذا طيرت الساعة 4 بتلاقيني بالمطار الساعة 9:30 صباحا حقيقة. بروح بكير على المطار، وقد يقال بسمع اسمي على كل مكبرات الصوت، يعني إذا قالوا طيران الإمارات بحسهم كأنهم عم بيقولوا حلمي بخور. بصير عندي ما بعرف شو بصير معي، سبحان الله. فبلاقي عندي حرص أنه أنا أطلع على المطار لحتى ما تروح علي الطيارة، أو عندي موعد عند الطبيب أو بالمستشفى الساعة 12 بتلاقيني رح بكير، أو عندي عمل وفي بهذا العمل بيطلع لي أنا $200 بهالنهار أمريكاني كاش عدا ونقدا، بس ولكن الساعة 3:30 صباحا بتلاقيني فقت الساعة 1 وعملت القهوة وقعدت وحضرت حالي وجهزت ثيابي. أما لما بتجي بتسألني بتقولي ليه ما عم تفيق على الفجر، بقول لك سبحان الله، أنا لو حطوا قملة قدامي من فجرة ما فيق. فلما نستبدل القملة $200 بتفيق. فهون المشكلة مش بالوقت، المشكلة بالأولويات. أنا شو أولوياتي؟ أنا هل الأولويات عندي الآخرة، ولا أنا غرقان بهالدنيا وعم بتطلع بدي عمر بيت؟ عمرت البيت الحمد لله، 3 أوض نوم ومطبخ وصالة وجنينة وسدح، شو بنقول نحن سدح
1: مدح، مدح
2: مبسوط. أيوة هيدي هي. فخلصنا طيب ماشي، وبعدين عندي أولاد، طيب شو بدك تعمل يا حلمي؟ بدي أعمل لهم مستقبلهم وأعمل لهم حياتهم، بدي خليهم هيك يعيشوا عيشة كريمة ما يعوزوا حدا. فشو بعمل أنا؟ بروح بقعد بشتغل 50 سنة تانيين قد يقال لحتى عمر بيت لابني إبراهيم ولابني زكريا ولابنتي جميلة ولابنتي مريم، وأقعد أنه أعمل لهم حياتهم. فبيمشي العمر، يمضي العمر سبهلة، له يعني يمضي العمر بضياع، بيلاقي الواحد حاله يا أما مرض مرض قد يفضي إلى الموت، أو بيموت قبل ما يحس بأي شيء بيموت. فبتكون الحسرة والندامة. كل واحد منا سيدي مرق بحياته محادثات كثيرة، كل واحد منا يعني تحدثنا أنا وصاحبي، أنا وزوجتي فلان، ومع زوجها واحد، مع أمه وأبوه. ولكن سيأتي يوم يكون عندك المحادثة الأخيرة. طيب هيدي المحادثة الأخيرة يلي أنت بدك تحكيها مع زوجتك، كيف حتتذكرك زوجتك لو قلنا اليوم كان هيدا آخر يوم لألك في هذه الدنيا وبعد هذه المحادثة ستموت؟ كيف بدك زوجتك تتذكرك؟ أو كيف بدك زوجك يتذكرك؟ كيف بدك والدك أو والدتك يتذكروك؟ أو كيف أنت بدك تتذكرهم؟ هل أنا لما بدي أقعد أحكي مع أولادي بدي أقول لهم يا بابا انتبهوا على صحتكم وانتبهوا على المدرسة وجيبوا لي علامات عالية، بدي اياك دكتور لأنه ابن عمك صلاح دكتور، ما توطي لي راسي قدام العائلة وتطلع لي آخر شيء ما بعرف شو؟ لا، بدي أحكي عن الصلاة، بدي أعلمه العقيدة الصحيحة بهالزمن العجيب الغريب يلي صار وسائل التواصل التيك توك والفيسبوك والإنستغرام وغيره. صار كل من هب ودب بيطلع بده يعطي محاضرات على زعمه بالدين ويحرف العقائد الإسلامية ويكفر العلماء ويبدع العلماء إلى آخره. فلما بتكون أنا أولوياتي حقيقة اشتغل لآخرتي، وهذا القلب عم بيصير يشتغل لتحصيل الأجر والثواب من الدنيا للآخرة، ساعتها بتتغير كل أولوياتي. ساعتها المطار بدل ما أطلع الساعة 10 يمكن بصير بطلع الساعة 3. ليش؟ لأنه بدي أصرف هالوقت أنا مثلا بعمل طاعة، يمكن روح أعطي دروس بهالوقت، يمكن أنا أقعد درس أولادي بهالوقت. فلذلك هذه الكلمات جميلة جدا، ولكن ينبغي الإنسان أن يحول هذا أثر هذه الكلمات إلى عمل. يعني كل يوم بنسمع عن حدا من أحبابنا وأصحابنا ومن عائلتنا توفي، بتلاقينا على الفيسبوك إنا لله وإنا إليه راجعون، رحمك الله يا غالي. طيب انتهت العملية ببوست، تأثرنا للحظات، قبل كنا يمكن نتأثر يومين ثلاثة أربعة، هلأ بسبب الوسائل التواصل صرنا متتأثر ببوست أو اثنين أو ثلاثة. يعني مدة البوست قديش بدك لتكتبه، هيدا التأثر تاعنا. بعدين صحيح، خلص منكمل حياتنا عادية ونسينا. لا، كان في ناس لما تسمع أنه فلان مات كان يخشى عليهم من, من, من الخوف، ويروح على على المسجد ويصلي، وخاصة إذا كانوا شباب بأول عمرهم. يعني سبحان الله، من يومين شفت إخواننا شاب اسمه علي عميرات. أظن.
0: نعم.
2: علي عميرات رحمه الله، يعني سبحان الله بيطلع فيه الواحد شاب، وسمعت إنه عم بيقولوا كان بسم الله عليه أبضاي، كان إذا في الحات بيطلع من تاني مال.
0: نعم.
2: طب وسبقنا، يعني الموت ما بينتظر راحتك ولا راحتي لخلص أنا كل الطاعات اللي علي وكل الواجبات، وأقعد أنا بالتخت وحط الشرشف على حالي وكون أنا على وضوء وأنتظر الموت. لا، الموت يأتي بغتة. فالإنسان ينبغي أن يحول هذه الكلمات لما يسمع أنه أنت في هذه الدنيا في رحلة ستنتهي سواء كانت قصيرة أو طويلة، وأنك مررت بمراحل في حياتك من ظهر أبيك إلى بطن أمك إلى ظهر الأرض إلى بطنها إلى يوم العرض. فالإنسان ينبغي أن يتأثر بهذه الكلمات ويحول هذا الأثر إلى عمل، بحضور مجالس العلم، بحضور المجالس، بالمثابرة عليها، بتعلم علم الدين، بأداء الواجبات، باجتناب المحرمات، بالتحذير من الضلال ومن أهل الضلال، بالحكمة والموعظة الحسنة. وإن شاء الله تعالى ببركة هذه الأعمال بصير القلب يلي هو أمير الجوارح بصير يوجهك لأشياء جميلة. وهذا ما مراد الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلما أنت بتصير تحضر مجالس العلم، العلم ينور قلبك، فلما يتنور القلب يتنور الدرب. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يعملون في هذه الدنيا لآخرتهم، ويعملون في هذه الدنيا للقبر، ويكون قبرنا إن شاء الله منور وروضة من رياض الجنة. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
1: جزاكم ربي خير الجزاء الشيخ حلمي بخور، يعني شكرا على هالكلام الطيب.
2: أكرمكم الله، وأنا فرحت بكم كثيرا، وإن شاء الله ما كنت طولت بالمداخل، لأنه بعرف الوقت عندكم بيكون بسم الله ما شاء الله فقرات طويلة، فحبيت أختصر بشكل أنه نوصل الرسالة. ما العبرة بطول الكلام، أما العبرة أنه نوصل الرسالة ونذكر بعضنا.
0: صحيح شيخي، بارك الله فيكم
2: أولا قبل أي أحد يعني.
0: نعم نعم، أكرمكم الله، شكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ.
1: السلام عليكم. وعليكم السلام.

0: بذكر بمواقيت الصلاة اليوم الاثنين 3 آب بتوقيت بيروت، بيدخل وقت الظهر الساعة 12:50، العصر 4:33، المغرب 7:44، والعشاء 9:12.
1: بيبقى أن نذكر ببرامجنا لليوم بعد دقائق. بتوفيكم زميلتنا ريما كريدي ببرنامج نغم الصباح بتمام الساعة 9:45، وكمان زميلتنا بيان دمشقية بتوفيكم اليوم بتمام الساعة 3:15 ظهرا بتوقيت بيروت ببرنامج دردشة. وعنوان الحلقة لليوم شواهد حولنا فتفكر مع ضيفة الشيخ أحمد بكر.
0: وقتنا خلص، وبتجدد الموعد بكرة إن شاء الله 7:15 بتوقيت بيروت. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
3: اكيد
2: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
3: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وارجيلة. انتبه والاجواء بيس.
3: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
3: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. واذا بدك في الخليوي 03-793-911.
3: تمام.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-1166.
6: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
7: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
8: باور جروب، دايما حدك.

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. هذا أيها الأحبة من نصائح ووصايا شيخنا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله. قال رضي الله عنه: سيدنا صهيب الرومي رضي الله عنه بعد أن هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان فرضا على المسلمين أن يهاجروا، أن يتركوا مكة إلى المدينة، صهيب كان غنيا جدا. المشركون قالوا له: إن تخليت عن مالك نتركك تذهب، وإلا فلا. أتخلى عن ماله كله وهاجر بثيابه التي على بدنه. الشخص الذي تعود على التنعم نفسه تستصعب ترك ما تعودته. هو التنعم من تعود عليه قد يجره ذلك إلى المعصية. من ترك التنعم يكتفي بالخبز والتمر، أو بالخبز والشاي، أو بالخبز والزيت، لا يبالي. التنعم يجر إلى المعاصي. يا ربنا اجعلنا من عبادك الزاهدين الصادقين المخلصين، وأكرمنا برؤية خير النبيين عليه الصلاة والسلام.
1: من نصائح ووصايا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. فقولوا هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

التذكير بصلاة الضحى. أعزائنا المستمعين، رغبة في الازدياد من الخيرات واغتنام الأوقات بالنافع والمفيد، نذكركم بصلاة الضحى، وهي سنة، والمواظبة عليها من فضائل الأعمال، ووقتها إذا ارتفعت الشمس بعد شروقها مقدار رمح، أي بعد شروقها بنحو ثلث ساعة. وأخرج مسلم حديثا صحيحا عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، فداوموا عليها أحبابنا، تنعموا بالأجر الوفير إن شاء ربنا القدير.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانه، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.

0: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961 3313 922

لكم. تنطلق يوم غد الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية التي تعقد للمرة الثانية في العاصمة الإيطالية روما وسط توقعات متضاربة حول النتائج التي يمكن أن تسفر عنها، خصوصا أنها تأتي بعد القمة الأخيرة في البيت الأبيض بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعقبها بلقاء قمة الأسبوع الفائت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. في الإطار الميداني، ورغم توقيع تل أبيب وبيروت في 26 من حزيران الماضي اتفاق صيغة الإطار برعاية أمريكية، فإن العدو الإسرائيلي يواصل عدوانه على لبنان. فقد نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس تفجيرات في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، فيما حلق طيران مسير فوق العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، كما أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ تفجيرات كبيرة في بلدة كونين بقضاء بنت جبيل محافظة النبطية، سمع صداها في مناطق جنوبية عدة، وسمعت بعد منتصف الليل أصوات انفجارات معادية في بلدة حداثة بقضاء بنت جبيل. في إطار المساعدات، تخرج من مرفأ بيروت بعد ظهر اليوم مساعدات إغاثية جديدة مقدمة من تركيا تشمل 280 طن من اللحوم مخصصة لنحو 140 ألف عائلة في لبنان بالتنسيق مع السلطات اللبنانية، ويتخلل استقبال المساعدات مؤتمر صحفي بحضور رسمي لبناني وتركي. حياتيا، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وارتفع سعر صفيحة البنزين 95.98 أوكتان 24 ألف ليرة، وسعر صفيحة المازوت 66 ألف ليرة، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 18 ألف ليرة. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 1,468 ألف ليرة، بنزين 98 أوكتان 1,486 ألف ليرة، المازوت 1,342 ألف ليرة، أما قارورة الغاز 1,175 ألف ليرة لبنانية. دوليا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران ستجري اليوم، لكنه امتنع عن تحديد موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق، وذلك بعد أن أعلن في وقت سابق أنه أوقف هجوما كان وشيكا على إيران آملا في التوصل سريعا إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز وحل المأزق المتعلق بالقدرات النووية لطهران بحسب وكالة رويترز. في المقابل، أكد الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان أن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة ستكون محور علاقات إيران الخارجية مستقبلا، وكتب بوزشكيان في تدوين على منصة إكس: ينبغي أن نبذل جهودنا لإجبار واشنطن على التزام بما وقعت عليه في مذكرة التفاهم. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، ضرب زلزال بقوة 5.5 على مقياس ريختر شرق مصر في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأثار الذعر في نفوس سكان العاصمة القاهرة، دافعا السلطات إلى تفعيل خطة الطوارئ الصحية رغم عدم ورود طلبات على الفور المساعدة الطارئة بحسب فرانس بريس. وشعر السكان بالهزة الأرضية في منطقة واسعة وصولا إلى العريش قرب الحدود المصرية مع قطاع غزة. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.

0: المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: ألو، وينك؟
4: بالديوان.
3: حط بسلتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
4: لحظة، ما معي محلة كل هول.
3: ما تعت الهم، بس نقلهم من سلتك لسلة الخير.
5: سلة الخير، منكم للمحتاجين.
6: أعزائي المستمعين، أنتوا على موعد مع الفائدة، ولقاء بيتجدد مع المعرفة. اترقبوا برنامج حكي مفيد عبر أثير إذاعة نداء المعرفة ببث مباشر كل يوم أربع الساعة 11 صباحاً بتوقيت بيروت، مع إعادة كل يوم أحد بنفس الوقت. مع برنامج حكي مفيد، الفائدة بتبدأ بكلمة، فكونوا على الموعد.

0: يعني نهار من أول مبين كتير كتير الشوب والرطوبة عالية، ما بعرف كيف عم تقدروا تناموا بالليل. هل المكيف داير؟ هل المكيف مطفى؟ هل في كهرباء؟ ما في كهرباء؟ يلا كله شهر آب وبيمروا إن شاء الله.
1: وينك يا هوا وينك؟
2: ما سمعتك نسم وينك؟
0: هوا نداء المعرفة بلش اليوم من نداء المعرفة. صباح جديد ببلش ضمن صبحية جديدة من نغم الصباح.

ونحن ببداية الأسبوع مع يوم التنين 3/8/2026 الموافق ب 19 من شهر صفر 1448 هجرية.

تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا وتتابعونا بها اليوم الجديد. إن شاء الله تكونوا يعني بخير كلكم جميعا، إن شاء الله تكون بداية خير وبركة وتوفيق وتيسير لكل أمر عسير.

ويا ما في ناس هلا عم بتدوب من كترة الشوب، النهار بعده بأوله، بعد على الظهر بتقوى أكتر. والله يعين اللي عم يمشوا بالطرقات ليقضوا حاجاتهم، يجيبوا غراضهم، ينزلوا على السوق يتبضعوا ويجيبوا أكل، بيرجعوا مشوبين، بيرجعوا معبقين. يلا كل شهر وبيمرق.

صحيح 100% الكلام اللي عم نسمعه، سبحان الله. طيب نحن اليوم بصبحيتنا مثل العادي مجهزين لكم أشياء كتير لنحكيها وندردش فيها. شو هي فقراتنا اللي جهزنا لكم إياها؟ اسمعونا.

وإذا بعد ما صح صحيت تسمعنا بأول فقرة لنا صباحية وهي صح صح من يوم ليوم، وجهزنا لكم بعض الكلمات الحلوة واللي هي فعلا من ذهب. وما بيخلى برنامجنا من الخبريات الكتير اللي عم نسمعها، رح نقدم لكم البعض منها. بعض الأشياء لها أسامي ولكن ما منعرف ليش هيك سموها، رح نسمعها.

كمان فقرتنا المميزة كلمة ومعنى. وشبح الابتزاز عبر الانترنت إلى متى؟ لحد هون وبس.

0: يا ترى كيف عم بيكون نشاطكم عبكرة الصبح؟ هل عم بتكونوا مكسلين ومش مصحصحين؟ اسمعونا بفقرة صحصح.
1: ايه هلأ بلشت صحصح؟
0: شفت صحصح، فتح عيونك منيح وصحصح معنا.
1: ايه اذا ما عم صحصح شو بدي اعمل؟
2: يلا قوم
0: صحصح بلشنا. رن المنبه وصار وقت الاستيقاظ من النوم، وكل شخص معود على روتين يومي، فهل اخترتوا روتينكم اليومي بعناية؟ هل عم بتكون بقمة نشاطك صباحا قبل ما تروح شغلك، او عم بتكون ناكي شوي مكسلا ومش مصحصح؟ بعض الأشخاص بينطبق عليهم مصطلح الأشخاص الصباحيون، وهن اللي اعتادوا على فعل بعض النشاطات الصحية بالصباح الباكر، وهالشي بخليهم يبدأوا يومهم بنشاط وحيوية، على عكس الأشخاص اللي بيفيقوا بنفس الروتين الصباحي واللي ما بيكون ذو أهمية وبخليهم يشعروا بالخمول طيلة اليوم. بتصير بالتالي ما بيكون عندهم النشاط المطلوب.

0: اسمعوا معي شو بتقول الدراسات. بتقول الدراسات انه التأمل هو رياضة ممتازة تمارس بأي وقت من اليوم، ولكن الأفضل تكون باكرا، وهالرياضة بتخلي الذهن صافي وبعيد عن التشوش. ومن أكثر العادات غير المستحبة صباحا هي النظر إلى الشاشات، وتعد من الأسباب الرئيسية للفشل في عملية إدارة الوقت. فإذا كان أول شيء بتشوفوه بالصباح وبيدخل عقلك هو تعليقات الأشخاص على صفحات مواقع التواصل، فالعقل بالغالب رح يتشتت عن المهام اللي ينبغي أنه يعملها الشخص فور الاستيقاظ من النوم. لهيك من الأفضل تعطيل جميع إشعارات الهاتف وتخصيص 5 دقائق من كل ساعة أو أثناء وقت الاستراحة للتحقق من البريد الوارد أو مواقع التواصل. هيدي فكرة قدمنا لكم إياها، أنتوا جربوها، جربها يا مجد وشوف كيف رح تصحصح.
1: صحصح.
2: إيه هلأ بلشت صحصح.
0: شفت كيف؟

حبيبنا تابعونا بهاي الصبحية، وأنا برجع بقلكن أنه أنتو غاليين علينا كتير، لهيك منحب نقدم لكم شي غالي وشي نفيس. لهيك اخترت لكم فقرة من ذهب إلى أناس أغلى من الذهب. اسمعونا بكلمات من ذهب.

0: إلى أناس أغلى من الذهب.
1: هي ليست مجرد كلمات، لأنها
0: أغلى من الذهب.
2: من أقوال العلماء: من ظن في نفسه فوق ما يساوي رده الله إلى قيمته، أي يكشف حقيقته للناس، وهذا حث على التواضع. قال بعض الصالحين: مثلت نفسي في الجنة، آكل من ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها، ثم مثلت نفسي في النار، آكل من زقومها وأشرب من صديدها وأعالج سلاسلها وأغلالها، فقلت لنفسي: أي شيء تريدين؟ قالت: أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا. قلت: فأنت في الأمنية فاعملي. مما قاله أهل الفهم: نظرت إلى الناس فرأيت الأكثر يتباهى بماله أو نسبه أو سلطانه، ثم نظرت إلى قول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فعملت في التقوى حتى أكون عند الله كريما. حديث اليوم: صمت تسلم به خير من قول تندم عليه، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا. وصية اليوم: كن يا أخي كثير العلم، عظيم الحلم، كثير الصمت، صادق القول، لا تؤذي من يؤذيك، ولا تدخل فيما لا يعنيك.

0: مثل العادي أحبابنا صبحيتنا مليئة بالفقرات المنوعة، ومثل العادي جهزنا لكم عدة خبريات من عدة بلدان.
1: كل يوم خبرية، كل يوم قصة جديدة.
2: سمعت شو صار ولا بخبرك؟
3: خبرنا لشو؟ شو صار؟
2: دنيا مليانة أسرار.
0: فعلا الدنيا مليانة أسرار وكتير كتير من الأخبار. أول خبرية لنا من مكسيكو، عنوان هالخبرية بيقول دب يتمسك بالحياة. أظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات دب في نيو مكسيكو فوق عمود كهرباء، وكان عم بيحاول يتمسك بالحياة من فوق هالارتفاع العالي. الطوارئ تلقت بلاغ عاجل، ولكن الموقف كان معقد جدا. فالتخدير إذا بدون يخدروا الدب لحتى يقدروا ينقذوا، يعني حيسقط هذا الدب من هذا الارتفاع الشاهق. وبينما انتظر الجميع نهاية سعيدة، ولكن جاءت مختلفة، لأنه أعلن لاحقا نفوق الدب إثر صاعقة كهربائية.

ومننتقل من نيو مكسيكو لنروح على روسيا. حادثة مأساوية شهدها حفل في روسيا من بعد ما ألقيت كمية كبيرة من الثلج الجاف بمسبح داخل مكان مغلق بهدف صنع الضباب، وعند ملامسة المي تبخر الثلج الجاف سريعا وأطلق كميات هائلة من غاز ثاني أكسيد الكربون اللي أزاح الأكسجين من الهواء، فتعرض الناس الموجودين للاختناق وأسفرت الحادثة عن وفاة 3 أشخاص. الموضوع فيزيائي، الثلج الجاف هو ثاني أكسيد الكربون CO2، وعند ملامسته المي الدافي تحول مباشرة من الحالة الصلبة إلى الغاز. كمان خبرية تانية صارت بروسيا ولكن هالخبرية كوميدية. مطاردة كوميدية بتحكي عن لص دخل لأحد المتاجر الصغيرة وهو بيعتقد أنه عملية السرقة حتكون سهلة وأنه الجميع حيستسلم لتهديداته من دون مقاومة، ولكن اللي ما كان بتوقعاته هو أنه أكبر مشكلة حتواجهه ما كانت الموظفين بل الأرضية المبللة. اللي صار أنه بينما كان عم بيطالب الموظف بتسليم الأموال، خرجت عاملة النظافة اللي كانت أنهت من تنظيف المتجر، وما إن شافت آثار حذاء متسخة على الأرضية اللامعة حتى اشتعل غضبها بسبب إفساد عملها اللي أنهته قبل لحظات، فأمسكت بعصا الممسحة وطاردته وهي عم بتوبخه على اتساخ الأرضية ومنا مهتمة أبدا بحمل السلاح. وبين صرخات وضربات الممسحة ما قدر اللص إلا أنه يختار يهرب من المتجر من دون ما يحصل على أي شيء.

خبريتنا الأخيرة من لندن وعنوانها سرقة خاتم ألماس تتجاوز قيمته 4500 دولار. شو اللي صار؟ لص محترف كان عم بيحاول يسرق محل مجوهرات بلندن، وتظاهر انه بده يشتري خاتم خطوبة، وبعد نحو ساعتين من معاينة المجوهرات لاحظ الموظفون اختفاء الخاتم فواجهوه بالسرقة، ولكنه انكر كل شيء وطلب منهم يفتشوه لحتى يثبت براءته، ولكن مراجعة كاميرات المراقبة كشفت انه هالرجل التقط الخاتم بالخفية ووضعه بتمه وابتلعه، فطالبوا للعمال بإعادة الخاتم. وبعد الواقعة تم إبلاغ الشرطة من قبل الموظفين مع تحذير باقي المحلات من الرجل المحترف

يعني مثل العادة أجواء حلوة ورائعة بمتعنا فيها زميلنا مجد، تحياتنا لإله. قلنا ببداية الحلقة أنه نحن اليوم ب 19 صفر، يعني قربت ذكرى ولادة النبي عليه الصلاة والسلام بشهر ربيع الأول. يا سلام.

0: ليه؟
1: ليه؟
0: ليش هيك سموه؟
2: ايه صحيح، ليش هيك سموه؟
1: ما بعرف ليه هيك سموه؟
3: رح قلكن ليش.
0: مشان هيك.
4: وأول كلمة معنا بتمرق بهالفقرة هي المخدة. ليه سموها مخدة؟ لأنه الإنسان بحط خده عليها لما بده ينام، لهيك سموها مخدة. وأنا هون بحب ذكر أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يحط إيده اليمين، كان ينام على الشق الأيمن ويحط إيده تحت خده الأيمن عليه الصلاة والسلام. مين بيحب راحة الحلقوم يرفع إيده؟ ليه سموها راحة الحلقوم؟ يحكى أنه أمر أحد السلاطين بصناعة حلوى فريدة من نوعها مميزة لحتى يرضي زوجته، فاشتغلوا كل اللي بالقصر على مزج العسل والدبس والنشا والمسكة حتى صارت الحلقوم. ومن هالوقت أصبحت جزء من الحياة اليومية والمناسبات الدينية والاجتماعية عند العثمانيين، ولهيك سموها راحة الحلقوم، ولهيك سموها مخدة.
1: ليه؟
0: ليه؟
1: ليه؟
0: ليش هيك سموه؟
2: ايه صحيح، ليش هيك سموه؟
1: ما بعرف ليه هيك سموه؟
3: رح قلكن ليش.
0: مشان هيك.

عليه أفضل الصلاة والسلام. مستمرين معكم بهالأجواء الرائعة لنوصل لنخبركم عن بعض الكلمات اللي إلها معنى نسمعها ومنقولها ولكن ما منعرف شو معناتها.

أول كلمة اخترت لكم إياها ما معنى لبيك وسعديك؟ لبيك معناه أطيعك طاعة بعد طاعة، وسعديك معناه أرضيك رضا بعد رضا. الملا والميلا والملا، شو الفرق بيناتهم؟ الملا بفتح الميم الصحراء الواسعة، الميلا بكسر الميم جمع ملأ، والملا بضم الميم الملاحف من الكتان. النبأ والخبر كمان، شو الفرق بيناتهم؟ النبأ هو خبر عظيم الشأن بالغ الأهمية وفيه فائدة كبيرة للمستمع، أما الخبر هو مطلق الكلام الذي ينقل سواء كان عظيما أو بسيطا، مهما أو عاديا، وكل نبأ هو خبر وليس كل خبر هو نبأ. وفي قوله تعالى في سورة النبأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم، أي عن أي شيء يسأل رجال قريش بعضهم البعض عن الخبر العظيم الشأن، وهو ما جاء به صلى الله عليه وسلم من التوحيد والنبوة والبعث يوم القيامة. وهيك جهزت لكم كم كلمة بفقرة كلمة ومعنى.

0: تحيتنا بعد ما خلصت وبعد في الفقرة الأخيرة. ومثل ما خبرتكم بالأول إنه في لقائنا في الإفادة وفي الاستفادة، وبتمنى تكونوا صح صحتوا معنا ولا شو يا مجد؟
1: صح صح، فتح عيونك منيح وصح صح معنا.
0: شبح الابتزاز عبر الانترنت الى متى؟ لحد هون وبس،
2: لحد هون وبس، لحد هون وبس.
0: شبح الابتزاز عبر الانترنت ما عاد يستهدف النساء فقط، يا ما سمعنا قصص كتير وشي ببك القلب، بل صار عم بيهدد الفتيان والشباب كمان. بأستراليا كشفت هيئة السلام الإلكترونية عن آلاف البلاغات خلال أشهر قليلة، وكانت الفئة الأكثر استهدافا من الشباب بين 18 و24 سنة، إضافة إلى أطفال دون 15 سنة. يعني الأسلوب غالبا عم يبدأ ويبلش بمحادثة عادية عبر منصات التواصل، من بعدها إقناع الضحية بإرسال صور، ومن بعدها بتبدأ التهديدات: ادفع المال، ادفع المال، أو حننشر لك صور لعيلتك وأصدقائك. وبهالموضوع تصدرت منصات مثل إنستغرام وواتساب الشكاوى، بينما أشار أطفال إلى أن التواصل بلش ببعض الحالات عبر تيك توك. الخبراء عم بيحذروا من هالجرائم اللي عم بتسبب خسائر مادية، ومش بس خسائر مادية فقط، بل عم بتأدي إلى ضغط نفسي شديد وخوف وعزلة. ومع تطور أساليب المحتالين بيبقى الوعي الرقمي هو خط الدفاع الأول.
3: ليش الجقرة بعينك؟
0: فما تبعت صور خاصة لأي شخص عبر الانترنت ولا تدفع للمبتز، بل فورا فورا طلب المساعدة وبلغ عنها وعن صح. لحد هون وبس وبس، ولحد هون وبس بتنتهي حلقتنا وصبحيتنا لليوم. كانت مليئة بالخبريات وبالفقرات المنوعة، إن شاء الله تكونوا صح صحتوا. شو يا مجد؟ مجد صح صح الأخير. ملتقانا إن شاء الله الأسبوع المقبل
1: صح صح
0: مع فنجان قهوة بالغالب. إن شاء الله ملتقانا الأسبوع المقبل بفقرات منوعة وعديدة. على الخير لقونا، من الدعاء ما تنسونا، إلى اللقاء بإذن الله.
4: شمس بتشرق
5: معرفة. Experience a safe learning environment at AICP schools.
6: مجوهرات أمر، أمر جولري.
7: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
6: مجوهرات أمر، أمر جولري،
7: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78، وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
6: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: صحو.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي ولادي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
1: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
1: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
2: Yes Travel and Tourism.

كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ديوان ماركت. هل حضرت قلبك؟ الأمسية على الأبواب يا رسول الله. احتفالا بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية محمد على نهجه نحيا، بمشاركة فريق المشاريع للإنشاد والمنشد الحاج محمد الخير في قاعة الاحتفالات الكبرى الجامعة العالمية دوحة الحص، وذلك السبت 15 من آب الجاري. تفتح الأبواب الساعة 8 مساء. احجز بطاقتك الآن من سنتر المشاريع الديوان النويري يوميا من الساعة 12 صباحا ولغاية 5 عصرا. للاستفسار 03-26-80-86. وكل عام وأنتم بألف خير بإذن الله.

أهلا بكم. تنطلق يوم غد الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية التي تعقد للمرة الثانية في العاصمة الإيطالية روما، وسط توقعات متضاربة حول النتائج التي يمكن أن تسفر عنها، خصوصا أنها تأتي بعد القمة الأخيرة في البيت الأبيض بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعقبها بلقاء قمة الأسبوع الفائت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وتشير التقديرات الأولية إلى احتمال أن تحقق هذه الجولة بعد التقدم في اتجاه البدء بتنفيذ منطقة تجريبية جديدة من إسقاط احتمال فشلها تبعا للتطورات الميدانية الجارية والإصرار الإسرائيلي على عدم الانسحاب مما تسميه المنطقة الأمنية. وقرر لبنان الرسمي بحسب معلومات صحفية توسعة وفده المفاوض السياسي العسكري الذي بات يضم إلى جانب رئيسه السفير السابق سيمون كرم وسفيرة لبنان في واشنطن ندى حميدي معوض ومدير العمليات في قيادة الجيش العميد جورج رزق الله 5 ضباط متخصصين. ويأمل اللبنانيون بأن يشكل انعقاد الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية التي تستضيفها روما للمرة الثانية على امتداد 3 أيام بدءا من الغد محطة لفتح الباب أمام إحراز تقدم ملموس يؤدي إلى إخراجها من المراوحة. في الإطار الميداني، ورغم توقيع تل أبيب وبيروت في 26 من حزيران الماضي اتفاق صيغة الإطار برعاية أمريكية، فإن العدو الإسرائيلي يواصل عدوانه على لبنان، فقد أطلقت قوات العدو ليلا قنابل فوسفورية حارقة تسببت باندلاع النيران في كروم الزيتون والصنوبر في بلدات يارون وهارون ومدينة بنت جبال، كما ألقت مسيرة معادية قنبلة صوتية في بلدة بيوت السياد، كما شن طيران الحرب المعادي قرابة الأولى من بعد منتصف الليل غارة على مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقة، ملقيا صاروخي جو أرض على المنطقة أحدث انفجارهما دويا قويا تردد صدى في بلدات المنطقة. إلى ذلك، أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه في بيان أنه إلحاقا بالبيان السابق المتعلق بإصابة 5 عسكريين بجروح طفيفة ونتيجة الكشف الذي أجرته الوحدة المختصة، تبين أن الانفجار ناجم عن جسم مشبوه، تجري المتابعة لكشف بقية التفاصيل. يأتي هذا فيما يواصل الجيش اللبناني نشر قواته داخل المناطق التي ينسحب منها جيش الاحتلال بمقتضى خطة المناطق التجريبية التي تضمنها اتفاق الإطار بين لبنان والجانب الإسرائيلي في 26 من حزيران الماضي. إلى ذلك، أنهت اللجان الفنية في مجلس الجنوب المرحلة الأولى من عملية مسح الأضرار للبيوت المدمرة كليا وجزئيا في بلدة زوتر الغربية، وذلك تمهيدا لإطلاق عملية تسليم المنازل الجاهزة للأهالي بناء على توجيهات رئيس مجلس الجنوب المهندس هاشم حيدر. في إطار المساعدات، تخرج من مرفأ بيروت بعد ظهر اليوم مساعدات إغاثية جديدة مقدمة من تركيا تشمل 280 طنا من اللحوم مخصصة لنحو 140 ألف عائلة في لبنان بالتنسيق مع السلطات اللبنانية. ويتخلل استقبال المساعدات مؤتمر صحفي بحضور رسمي لبناني وتركي. في ملف انفجار مرفأ بيروت، يعود الملف إلى الواجهة مع ذكراه 6. وفي هذا الإطار، تكشف مصادر قضائية مطلعة أن القضية تتجه قبل نهاية العام الجاري إذا لم تطرأ تطورات استثنائية إلى دخول مرحلة المحاكمة أمام المجلس العدلي، ويعني ذلك انتقال الملف من مرحلة التحقيق إلى المواجهة القضائية العلنية، بحيث يصبح القرار الاتهامي بما يتضمنه من وقائع وأدلة متاحة لجميع أطراف الدعوة ومن خلالهم أمام جميع المهتمين في لبنان والعالم. حياتيا، تطلق وزارة البيئة برعاية وحضور وزيرة البيئة تمارا زين وبالشراكة مع وزارة الإعلام الحملة الوطنية للوقاية من حرائق الغابات لعام 2026 خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم في القاعة الخضراء وزارة البيئة بحضور وزير الإعلام بول مورقس إلى جانب ممثلين عن الجهات الرسمية والدولية والشركاء المعنيين. في ملف المحروقات، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وارتفع سعر صفيحة البنزين 95.98 أوكتان 24 ألف ليرة، والمازوت 66 ألف، والغاز 18 ألف ليرة. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 1,468,000 ألف، بنزين 98 أوكتان 1,486,000 ألف، المازوت 1,342,000 ألف، أما قارورة الغاز 1,175,000 ليرة لبنانية.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

أرحب بكم من جديد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران ستجري اليوم، لكنه امتنع عن تحديد موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق، وذلك بعد أن أعلن في وقت سابق أنه أوقف هجوما كان وشيكا على إيران، آملا في التوصل سريعا إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز وحل المأزق المتعلق بالقدرات النووية لطهران بحسب وكالات رويترز. في المقابل، أكد الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان أن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة ستكون محور علاقات إيران الخارجية مستقبلا. وكتب بوزشكيان في تدوينة على منصة إكس: ينبغي أن نبذل جهودنا لإجبار واشنطن على الالتزام بما وقعت عليه في مذكرة التفاهم. تلقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الجمهورية الإيرانية عباس عرقجي، وجرى خلال الاتصال بحث في التطورات الأخيرة في ظل الأوضاع الراهنة إلى جانب مناقشة الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد. وأكد الوزير بن فرحان خلال الاتصال حرص المملكة على مواصلة دورها الإقليمي في إحلال الأمن والاستقرار بما يحقق المصالح المشتركة لجميع دول وشعوب المنطقة بحسب وكالة الأنباء السعودية واس. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرا عن واقعة شملت ناقلة على بعد 20 ميلا بحريا شمال شرق مدينة قصف في سلطنة عمان، مضيفة أن ربما الناقلة أبلغ بسماع دوي انفجار على مقربة منها، وذكرت أن الناقلة وجميع أفراد الطاقم بخير بحسب وكالة رويترز. وإلى المغرب، حيث أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن حصيلة أولى للمهاجرين الذين لقوا حتفهم خلال محاولتهم الوصول إلى سبتة الإسباني شمال المغرب تشمل 11 قتيلا، فيما تفيد السلطات الإسبانية من جهتها بمصرع أكثر من 70 شخصا. وإلى كوبا، حيث أعلنت الشركة الوطنية للكهرباء انقطاع التيار ليلا على مستوى البلد الخاضع لحصار نفطي أمريكي خانق بحسب وكالة فرانس بريس. وتشهد كوبا منذ 5 سنوات أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ عقود، فأقمها الحصار النفطي الذي أقره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كانون الثاني. ضرب زلزال بقوة 5.5 على مقياس ريختر شرق مصر في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأثار الذعر في نفوس سكان العاصمة القاهرة، دافعا السلطات إلى تفعيل خطة الطوارئ الصحية رغم عدم ورود طلبات على الفور للمساعدة الطارئة بحسب فرانس بريس. وشعر السكان بالهزة الأرضية في منطقة واسعة وصولا إلى العريش قرب الحدود المصرية مع قطاع غزة. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة، ولكنها تبقى فوق معدلاتها الموسمية بدرجات. يتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر، وجاء في النشرة الآتي. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 24 إلى 34 درجة فوق الجبال من 20.

إلى 30، أما في الداخل من 20 إلى 36 درجة. الرياح السطحية غربية وشمالية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 40 و 70%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 29 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 ل 1.7 امبير وبينزل تدريجيا ل 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.

0: فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف.
1: لله تعالى فائدة اليوم. ما الرد على من يقول إن الأشاعرة يقولون كلام الله مخلوق، كلام هذا الإنسان فاسد، هؤلاء هم المشبهة نفاة التوسل المجسمة، يقولون إن الأشاعرة يقولون كلام الله مخلوق، وهذا كذب وافتراء على الأشاعرة. الذين يقولون القرآن مخلوق هم المعتزلة، أما الأشاعرة والماتوريدية فهم أهل السنة والجماعة، وهم يقولون كلام الله الذي هو صفته أزلي أبدي، ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، وليس بمبتدأ ولا مختتم، ليس ككلام العالمين. أخذوا هذا من مثل كلام أبي حنيفة رضي الله عنه، وهو من رؤوس أئمة السلف الصالح، قال: والله يتكلم لا كما نحن نتكلم، نحن نتكلم بالآلة والحرف، والله يتكلم بلا آلة ولا حرف، لأن الحرف يدخله التعاقب والآلة مخرج الحرف، وهذا لا يجوز على الخالق سبحانه وتعالى. لكن الأشاعرة والماتوريدية عند التفهيم والتعليم يفصلون، يقولون كلام الله والقرآن له إطلاقان، يطلق ويراد به الصفة الذاتية الأزلية الثابتة لله، هذا لا شك ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، وليس مخلوقا، ليس حادثا، لأن الله أزلي وصفاته أزلية. ويطلق ويراد به اللفظ المنزل الذي أخذه جبريل من اللوح المحفوظ ونزل به إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر، وصار يتلوه على الرسول على حسب الأوامر، جبريل مخلوق وما يتلفظ به مخلوق، لكن هذا الكلام يدل على الكلام الذاتي الأزلي الأبدي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. هذا المصحف الشريف الورق مخلوق لا شك، والحبر مخلوق، إذا واحد قال بخلاف ذلك هذا مكابرة للعيان. أنا حين أقول بسم الله الرحمن الرحيم، لفظي أنا، تلفظي هذا لا شك أنه حادث، والحروف التي قامت بلساني لا شك أنها حادثة، لكن دلت على الصفة الأزلية الأبدية. كما إذا قلنا الله ليس معناه أن الخالق قام بلساني بفمي، لا، هذه الحروف حادثة أنا نطقت بها تدل على الذات المقدس الذي ليس كمثله شيء. الإمام أحمد عذب لأن الخليفة في ذلك الوقت الخليفة العباسي كان متأثرا بالمعتزلة وطلب منه أن يقول القرآن مخلوق فرفض، فعذب وحبس وأهين وتمسك حتى لا يقال أحمد يقول بحدوث صفة من صفات الله، لذلك رفض الإمام أحمد. وكذلك أهل السنة لا يقولون القرآن مخلوق ولا يقولون كلام الله مخلوق، وهذا قول الأشاعرة والماتوريدية، وهذا قول جميع المسلمين.
0: فائدة اليوم مع فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

العالم الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. مستمعين الكرام، من غرائب المكاشفات وعجائب الوجدانيات الذوقية التي تبين مدى تمسك الصوفية بالعقيدة والعلم الشريف ما حصل لسيدنا القطب الرباني الإمام الصوفي الجليل الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، أنه كان في الخلوة فحاول الشيطان أن يغويه، وإذ بنور منبث في الهواء فتدل منه صورة نورانية تقول: يا عبدي يا عبد القادر، أحللت لك المحرمات ورفعت عنك الفرائض، ولكن الشيخ الجليل قدس الله سره صاحب القلب المستنير والذي يعرف بأن الله تعالى ليس كمثله شيء ولا يحل في شيء ولا ينحل منه شيء، وأن هذا الضوء النوراني مجسم وله شكل وحيز ومساحة ولا يكون ذلك إلا للمخلوق، فعرف أن هذا النور هو الشيطان فرشقه بسهام علم التوحيد قائلا له: خسئت يا لعين. فتبدد هذا النور وصار ظلاما دامسا داكنا، فخاطبه الشيطان قائلا: يا عبد القادر، غلبتني بعلمك ومعرفتك، فلقد أغويت 70 رجلا من أهل الطريق بهذا قبلك. وذلك أن سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه تعلم علم التوحيد ونزه ربه عن مشابهة الخلق، ولم يكن جاهلا بأصول علم الدين، فحفظ نفسه من الوقوع في التشبيه والزلل، واستقام بطاعة ربه مهتديا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلنا من أوليائك وأصفيائك وأهل طاعتك يا أرحم الراحمين.

لاح برق الشوق من بغداني يستبيح الدمع من أجفاني. أي معنى فيك يا برق الحمى يسترق الروح في الأبدان؟ إن طويت السر فانشر أننا حركتنا همة السلطان. يا حليف الوجد، هل من وقفة عند باب العالم الرباني؟ يا أخ الأشواق، هل من عبرة نسق فيها لهفة الوجدان؟

إني أخوكم عبد الله بن محمد الهرري، أدعو لكم بالثبات قوة اليقين. آمين.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ملتزمة بخطة مالية صحية مدروسة تراعي الأوضاع الراهنة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30-03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
4: ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333122.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. إيطاليا تستضيف محادثات جديدة بين لبنان وتل أبيب غدا. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، رشقات رشاشة فجرا باتجاه وادي حامول قرب الناقورة. الجيش اللبناني يوضح إصابة العسكريين في كفرة ناجمة عن انفجار جسم مشبوه والتحقيقات مستمرة. الرئيس نواف سلام ليبقى الرابع من آب يوما للحقيقة والعدالة والمحاسبة. الرئيس الإيراني مذكرة التفاهم مع أمريكا ستكون محور علاقاتنا الخارجية مستقبلا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المحادثات مع إيران تبدأ اليوم ولا موعد نهائي لإبرام اتفاق. جرافات الاحتلال الإسرائيلية تدمر خطأ للمياه خلال اقتحام بلدة بيت دجن شرق نابلس. انقطاع للكهرباء على المستوى الوطني في كوبا سببه الحصار النفطي الأمريكي. الدفاع الروسي استهدفنا بنى تحتية وسفينتي شحنات عسكرية بميناء ميكولايف الأوكراني. حاكم واشنطن، حرائق الغابات تسببت بوضع مروع في الولاية. هزة أرضية بقوة 5.5 ضربت القاهرة وعدد من المحافظات المصرية دون وقوع خسائر. أخيرا الكتل الحارة من المتوقع أن تنحسر صباح الأربعاء والطقس يتحول إلى صيفي معتاد. مستمعينا الكرام، قبل الختام إليكم هذا النداء الإنساني. المريض مدحت حمدان في مستشفى الزهراء بحاجة ماسة إلى دم من فئة O نيجاتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 76 906 092. إذن المريض مدحت حمدان في مستشفى الزهراء بحاجة ماسة إلى دم من فئة O نيجاتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 76 906 092. لبوا وبارك الله فيكم. في الختام شكرا وإلى اللقاء.

حبيب الله. مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريض وليد عبد الحميد طه في مستشفى غسان حمود بحاجة ماسة إلى دم من فئة بي نيجاتيف لإجراء عملية قلب مفتوح. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم. إذن المريض وليد عبد الحميد طه في مستشفى غسان حمود بحاجة ماسة إلى دم من فئة بي نيجاتيف لإجراء عملية قلب مفتوح. لبوا وبارك الله فيكم.

0: أعزائنا المستمعين، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ غانم جلول ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد. أما بعد، فليعلم بأن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، أي مستغن عن كل ما سواه أزلا وأبدا. ويكفي في تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به من المكان والحيز والجهة قوله: ليس كمثله شيء. فلو كان لله مكان لكان له أبعاد، أي لكان له طول وعرض وعمق. ومن كان كذلك كان محدثا، أي مخلوقا محتاجا لمن حده بهذا الطول وبهذا العرض وبهذا العمق، والمحتاج لا يكون إلها. هذا هو الدليل من القرآن. أما الدليل من الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، رواه البخاري والبيهقي وابن الجارود بالإسناد الصحيح. ومعناه أن الله لم يزل موجودا في الأزل، ليس معه غيره، لا ماء ولا هواء ولا أرض ولا سماء ولا كرسي ولا عرش ولا إنس ولا جن ولا ملائكة ولا زمان ولا مكان. فهو تعالى موجود قبل المكان بلا مكان، وهو الذي خلق المكان فليس بحاجة

إليه. ويقول الإمام البيهقي في كتابه الأسماء والصفات: استدل بعض أصحابنا في نفي المكان عن ربنا سبحانه بقول النبي: أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وإذا لم يكن فوقه شيء ولا دونه شيء لم يكن في مكان. وقد قال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. رواه عنه الإمام أبو منصور البغدادي. فكما صح وجود الله تعالى بلا مكان وجهة قبل خلق الأماكن والجهات، كذلك يصح وجوده بعد خلق الأماكن بلا مكان وجهة، وهذا لا يكون نفيا لوجوده تعالى. وقد قال الإمام زين الدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم في الصحيفة السجادية المنقولة بإسناد متصل متسلسل إليه بطريق أهل البيت: لا يحويه مكان. وقال الغزالي: إن الله منزه عن المكان وجميع الأمكنة. وقال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته، ولم يتخذه مكانا لذاته. رواه عنه الإمام أبو منصور البغدادي. ونرفع الأيدي في الدعاء إلى السماء ليس لأن الله سبحانه وتعالى موجود بذاته فيها، بل لأن السماء مهبط الرحمات والبركات، كما أننا نستقبل الكعبة الشريفة في الصلاة لأن الله سبحانه أمرنا بذلك، وليس لأن الله ساكن فيها. وليس المقصود بالمعراج وصول الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مكان ينتهي وجود الله إليه، إنما القصد من المعراج تشريف الرسول بإطلاعه على عجائب في العالم العلوي وتعظيم مكانته صلى الله عليه وسلم. فمن يعتقد بأن الله موجود بذاته في الجنة التي هي فوق السماوات السبع، أو أنه فوق العرش يلامسه أو فوقه بالمسافة، أو اعتقد أنه بذاته في السماء أو في مكان ما مجهول أو معلوم، فإنه كافر بربه، ليس بمسلم ولا مؤمن، وإن زعم أنه مسلم ومؤمن، إذ أنه من المعلوم القطعي أن الشخص لا يكون مسلما لمجرد ظنه بنفسه أنه مسلم، بل لا بد أن يخلو قلبه عن كل اعتقاد فيه نسبة النقص إليه سبحانه وتعالى. ولا يعذر في هذا الجاهل لجهله، إذ أن نسبة الجهة والمكان لله تعالى تنقيص لله وتشبيه له بخلقه. فالجاهل الذي يزعم أنه يعبد الله وهو يعتقد بأن الله موجود بذاته في جهة من الجهات الست أو في مكان ما، فهو يعبد مخلوقا من حيث لا يشعر، إذ لو كان يعبد الله حقا لنزهه عن الجهة وعن المكان. وقد قال الإمام ذنون المصري: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي في العقيدة الطحاوية: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، أي أنه لا تحوي الله تعالى الجهات الست، لأن هذا حال المخلوقات. فالحاصل أن من زعم أن الله يسكن في مكان فقد جعل الله جسما، أي شيئا له طول وعرض وعمق. قال إمامنا الأكبر أبو الحسن الأشعري في كتابه النوادر: من اعتقد أن الله جسم فهو غير عارف بربه، وإنه كافر به. ولقد قرأ بعض الناس قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فتوهموا بأن المعنى أن الله جالس على العرش فكفروا، وهم لا يدرون، لأنهم جعلوا لله مكانا وأثبتوا لله المشابهة لخلقه. أما التفسير لهذه الآية، والذي هو التفسير الموافق للشرع والعقل واللغة، فأن يقال: الرحمن قهر العرش، لأن القهر صفة كمال لله تعالى، هو وصف نفسه به. قال تعالى:
قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وليس من مانع لغوي أو شرعي يمنع تأويل الاستواء بالقهر. قال القشيري في التذكرة الشرقية: قوله على العرش استوى قهر وحفظ وأبقى. إلا أن العلماء أجازوا استعمال عبارة الله في السماء إن كان قصد قائلها أن الله عالي القدر وهو أعلى من كل شيء قدرا ومنزلة. أما من يستعمله على معنى أن الله ساكن في السماء أو متحيز في السماء فهذا كفر والعياذ بالله. وأما ما في صحيح مسلم من أن رجلا جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فسأله عن جارية له، قال: قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بها. فأتاه بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فمعناه أن الرسول عليه الصلاة والسلام يسألها عن مكانة الله لا عن المكان، لأنه يعلم أن الله موجود بلا مكان، فأجابته بما يعني أن الله عالي القدر جدا. وقد افترى بعض الجهلة على الإمام أبي حنيفة فنسبوا إليه القول بإثبات المكان لله، وهو مردود على من افترى وادعى. وكيف يصدق هذا وهو الإمام الجليل الذي قال في الفقه الأكبر: وليس قرب الله تعالى من طريق المسافة ولكن على معنى الكرامة، والمطيع قريب منه تعالى بلا كيف، والعاصي بعيد عنه بلا كيف. فبعد هذا البيان وضح أن دعوى إثبات المكان لله تعالى أخذا من كلام أبي حنيفة افتراء عليه وتقويل عليه ما لم يقل. وكذلك ما نقله البيجوري عن الإمام الغزالي أنه قال عن الله تعالى: فهو فوق الفوق ليس له فوق وهو في كل النواحي لا يزول، فإن هذا القول غير ثابت عن الغزالي وليس موجودا في كتبه، بل الموجود في كتبه تنزيه الله عن المكان وعن الجهات الست، وهي فوق وتحت وأمام وخلف ويمين ويسار. وقد قال الإمام أبو جعفر الطحاوي: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، أي من وصف الله بصفة من صفات البشر فقد كفر. والاستقرار والجلوس على عرش أو كرسي والتحيز والسكنى في مكان كلها من صفات البشر، والله سبحانه وتعالى لا يشبه خلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. اللهم إنا نسألك السداد والرشاد لحسن الاعتقاد، ونسألك ربنا أن تحسن خاتمتنا، إنك على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنا ما اشتريت لحما قط، وكان يزورني بعض الصالحين من أولياء الله الشيخ حسان الصيادي، قال فكنت أقدم له ما عندي خبز والشاي والخبز واللبن، فقال كل مرة خبز وشاي.

0: ソナノンホシェバソナノンホシェバソナノンホシェバソナノンホシェバ。
1: روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك.
0: سنن الهجرة.

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى قليلا ثم قال: يا معاذ، أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث ووفاء العهد وأداء الأمانة وترك الخيانة ورحم اليتيم وحفظ الجوار وكظم الغيظ ولين الكلام وبذل السلام ولزوم الإمام والتفقه في القرآن وحب الآخرة والجزع من الحساب وقصر الأمل وحسن العمل، وأنهاك أن تشتم مسلما أو تصدق كاذبا أو تكذب صادقا أو تعصي إماما عادلا، وأن تفسد في الأرض. يا معاذ، اذكر الله عند كل شجر وحجر، وأحدث لكل ذنب توبة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. رواه البيهقي في كتاب الزهد.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس ده ثكنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
4: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961-3313-922.

نداء. موجز لأهم الأنباء أقدمه لكم من نداء المعرفة. أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار. فقد أطلقت قوات العدو فجرا نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه وادي حامول قرب الناقورة. من جهة أخرى، لا تزال منطقة سور وبخاصة قرى وبلدات القطاع الغربي تعيش حالة من الهلع الشديد بسبب أقدام العدو ليلا على نسف وتفجير في بلدتي المنصوري ومجدلزون، حيث شوهدت ألسنة اللهب ليلا من مدينة سور بعد التفجير. يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذه الأثناء في عين التينه وفدا من النواب السنة. قال رئيس مجلس الوزراء نواف سلام عبر حسابه على منصة أكس: أعرف عمق الجرح الوطني الذي لا يزال ينزف، وأدرك حجم الألم الذي يحمله الأهالي، لكنني أكرر في الذكرى السادسة لانفجار الرابع من آب: لا تسوية على حساب العدالة ولو تأخرت أحيانا، فالحقيقة وحدها هي القادرة على بلسمة هذا الجرح الوطني الكبير، ولا يشككنا أحد في أن لا غطاء لأي مسؤول أيا كان موقعه، لا في ملف انفجار مرفأ بيروت ولا في أي ملف آخر، فالمحاسبة لن تستثني أحدا. بدأت جلسة لجنة المال والموازنة النيابية برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر لبحث وإقرار ملحق قانون إصلاح المصارف وبنود أخرى. شارك النائب الدكتور عدنان طرابلسي بافتتاح مستشفى رفيق الحريري الجامعي قسم القسطرة القلبية وقسم العناية الفائقة وغرف العمليات الجديدة، إلى جانب تدشين وحدة البات سكان، في احتفال رسمي برعاية وحضور وزير الصحة ركان ناصر الدين وحضور عدد من المسؤولين ونخبة من الشخصيات الطبية والأكاديمية والاجتماعية والكادر الطبي والإداري في المستشفى. في السياق، أكد النائب طرابلسي في حديث لإذاعة نداء المعرفة أن افتتاح هذه الأقسام المتطورة في المستشفى يساهم في تقديم الخدمات وفق أعلى المعايير الطبية، ما يسهم في رفع الأعباء عن المرضى في بيروت واستعادة دورها الرائد كمركز جامعي وطني مرجعي. وأمل النائب طرابلسي أن تستكمل هذه المسيرة على كامل الأراضي اللبنانية. في ملف الأزمة الأمريكية الإيرانية، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم أن لا مفاوضات جارية حاليا مع الولايات المتحدة، مشيرة في المقابل إلى محادثات مع عمان بشأن إدارة مضيق هرمز بحسب وكالة فرانس بريس. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان نقلته روسيا اليوم استهداف 3 سفن شحن في البحر الأسود وسفينة في ميناء نيكولايف كانت تنقل معدات عسكرية لكييف بضربات دقيقة الليلة الماضية. في الخبر الأخير في هذا الموجز، أكد حاكم ولاية واشنطن الأمريكية أن حرائق الغابات تسببت في وضع مروع ومدمر بعدما التهمت النيران المستعرة منازل سكنية وأجبرت الآلاف على الإخلاء الفوري وسط إعلان لحالة الطوارئ بحسب روسيا اليوم. ختام الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله،

0: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: سبح

اللهم إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة

اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا.

رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.

اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى.

اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

ثم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا، وأنت راضي.

إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين

الصلوات نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. ثم هذه النعمة من حافظ عليها إلى نهاية عمره في هذه الحياة الدنيا فهو السعيد الناجي في قبره وفي الآخرة. فنسأل الله تعالى أن يحيينا على شريعة الله وأن يميتنا عليها وأن يبعثنا عليها يوم القيامة. ثم هذه النعمة نعمة الإسلام هي أقوى رابطة بين المؤمنين، لا توازيها الروابط الأخرى. فمن هنا يكون متحتما علينا أن نتحاب ونتواصل ونتزاور ونتناصح، يحب أحدنا لأخيه ما يحب لنفسه من الخير ويكره لأخيه ما يكره لنفسه من الشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: المتحابون بجلالي أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. اللهم اجعلنا من هؤلاء المتحابين فيك، المتزاورين فيك، المتناصحين فيك، المتواصلين فيك. اللهم ربنا أحينا على السنة وأمتنا عليها وبعثنا عليها. سر الفاتحة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الجلال والإكرام، خالق الأعمال والأجرام، والصلاة والسلام على خير الأنام، محمد بن عبد الله ماح الظلام. وبعد، فقد روى الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. في هذا الحديث إخبار بأن الإنسان لا تزول قدماه عن موقف الحساب يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة أمور: عن عمره فيما أفناه، أي أنه يسأل ماذا عملت منذ بلغت وأصبحت في دائرة التكليف، هل أديت ما فرض الله عليك واجتنبت ما حرم؟ فإن كان قد فعل نجا وسلم، وإن لم يكن فعل ذلك هلك وندم. ويسأل عن جسده فيما أبلاه، فإن كان في طاعة وفعل خير سعد وفاز، وإن كان أبلى جسده فيما يغضب ربه تعس وخاب. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: وعن ماله من أين أخذه وفيما أنفقه، فمعناه أن الإنسان يسأل يوم القيامة عن المال الذي كان في يده في الدنيا، فإن كان حلالا وصرفه في الحلال لا يكون عليه مؤاخذة. والناس في أمر المال ثلاثة أصناف: اثنان هالكان وواحد ناج. فأما الهالكان فهما من جمع المال من حرام، سواء صرفه في سبيل البر أو الشر، ومن حصل المال من حلال ثم صرفه في الحرام. وأما الناجي فمعلوم حاله أنه من يتحرى ويطلب المال الحلال ثم يصرفه في الحلال. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا من سوء عاقبة الخوض في المال على غير الوجه الشرعي: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري عن خولة الأنصارية. وعن علمه ماذا عمل فيه؟ يسأل أيضا: هل تعلم علم الدين الذي فرض الله عليه تعلمه؟ لأن هناك قدرا من علم الدين يجب تعلمه وتطبيقه على كل مكلف ذكر أو أنثى، ويسمى الفرض العيني. وما يزيد على هذا القدر فلا يجب على كل المسلمين تعلمه، وإنما يجب على بعضهم، وهو الفرض الكفائي. والرسول صلى الله عليه وسلم حثا بليغا مؤكدا على طلب العلم، فقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق رسول الله. أجارنا الله وإياكم من فعل الحرام، وحفظنا من السعي له، ويسر لنا سبل الخير والفلاح، وثبتنا على درب النجاح، إنه على كل شيء قدير.

إخوة الإسلام، الخير في لغة العرب يطلق على العمل الحسن الذي يحبه الله سبحانه، ويطلق على غيره. قال تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الخير هنا بمعنى الطاعات، وفي بعض المواضع في القرآن يراد به، أي لفظ الخير، المال الكثير، كما في قوله تعالى في وصف وذم الكافر: وإنه لحب الخير لشديد. وإنه لحب الخير لشديد، هنا الخير معناه المال الكثير، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
3: وين ما شفتها أكيد بتعرفها، لأنها بتشبهك وبتناسب ستيلك وبتخلي حياتك حلوة وبيتك أجمل. استقبال بتناسب ذوقك. زوروا فروعاتنا التسعة وتعرفوا على التشكيل الجديد من عيهم استقبال.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166 76 76 01 00961 3 313 922. العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
4: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.

0: أهلا بكم. تنطلق يوم غد الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية التي تعقد للمرة الثانية في العاصمة الإيطالية روما وسط توقعات متضاربة حول النتائج التي يمكن أن تسفر عنها، خصوصا أنها تأتي بعد القمة الأخيرة في البيت الأبيض بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعقبها بلقاء قمة الأسبوع الفائت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وتشير التقديرات الأولية إلى احتمال أن تحقق هذه الجولة التقدم في اتجاه البدء بتنفيذ منطقة تجريبية جديدة من إسقاط احتمال فشلها تبعا للتطورات الميدانية الجارية والإصرار الإسرائيلي على عدم الانسحاب مما تسميه المنطقة الأمنية. ويأمل اللبنانيون بأن يشكل انعقاد الجولة محطة لفتح الباب أمام إحراز تقدم ملموس يؤدي إلى إخراجها من المراوحة. في المواقف أكد وزير الزراعة نزار هاني أن أهداف لبنان من التفاوض واضحة جدا، ولكنها للأسف لم تترجم على أرض الواقع حتى اليوم، موضحا أن الهدف الرئيسي للتفاوض هو وقف كل الأعمال العدائية ووقف الدمار وانسحاب الإسرائيلي إلى خارج الحدود اللبنانية. في الإطار الميداني ورغم توقيع تل أبيب وبيروت في 26 من حزيران الماضي اتفاق صيغة الإطار برعاية أمريكية، فإن العدو الإسرائيلي يواصل عدوانه على لبنان ويسجل تحليق لطيران المسير المعادي فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض. يأتي هذا فيما يواصل الجيش اللبناني نشر قواته داخل المناطق التي ينسحب منها جيش الاحتلال بمقتضى خطة المناطق التجريبية التي تضمنها اتفاق الإطار بين لبنان والجانب الإسرائيلي في 26 من حزيران الماضي. في إطار مواكبته لآخر المستجدات، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار للأوضاع الأمنية في البلاد والإجراءات المتخذة للحفاظ على الأمن والاستقرار والخطط الرامية إلى تعزيز التدابير الأمنية في مختلف المناطق ولا سيما في العاصمة بيروت. التقى الرئيس عون في قصر بعبدة النائب ألاعون الذي قال بعد اللقاء أن حصر السلاح بيد الدولة هو المدخل لتعزيز السيادة وإسقاط ذرائع الاعتداءات والاستفادة من الدعم الدولي لإعادة بناء الدولة. في ملف انفجار مرفأ بيروت، يعود الملف إلى الواجهة مع ذكراها السادسة، وفي هذا الإطار تكشف مصادر قضائية مطلعة أن القضية تتجه قبل نهاية العام الجاري إذا لم تطرأ تطورات استثنائية إلى دخول مرحلة المحاكمة أمام المجلس العدلي، ويعني ذلك انتقال الملف من مرحلة التحقيق إلى المواجهة القضائية العلنية بحيث يصبح القرار الاتهامي بما يتضمنه من وقائع وأدلة متاحا لجميع أطراف الدعوة ومن خلالهم أمام جميع المهتمين في لبنان والعالم. في السياق، قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في ذكرى تفجير المرفأ إن الجرح لن يندمل والوطن لن يستعيد ثقته بمؤسساته ما لم تستكمل مسيرة العدالة إلى نهايتها، وأضاف أن صدور القرار الظني عن المحقق العدلي بات حاجة ملحة لا تحتمل مزيدا من الانتظار. بدوره قال رئيس مجلس الوزراء نواف سلام عبر حسابه على منصة أكس: أعرف عمق الجرح الوطني الذي لا يزال ينزف وأدرك حجم الألم الذي يحمله الأهالي، لكنني أكرر في الذكرى السادسة لانفجار الرابع من آب لا تسوية على حساب العدالة ولو تأخرت أحيانا، فالحقيقة وحدها هي القادرة على بلسمة هذا الجرح الوطني الكبير، ولا يشككنا أحد في اللا غطاء لأي مسؤول أيا كان موقعه لا في ملف انفجار مرفأ بيروت ولا في أي ملف آخر، فالمحاسبة لن تستثني أحداً. في الإطار الحكومي، عقد الاجتماع الوزاري الدولي في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام وحضور الوزراء، وبعد الاجتماع قال وزير الإعلام بول مرقس إن الرئيس سلام توقف عند موضوع الاعتداءات الإسرائيلية وتحديدا التفجيرات، وأشار إلى الاتصالات الدولية التي تجرى من قبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ومن قبله سواء بالميكانيزم أو بالدول الصديقة والشقيقة لحشد الدعم الدولي. في ملف الموازنة، تتواصل جلسة لجنة المال والموازنة النيابية برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر لبحث وإقرار ملحق قانون إصلاح المصارف وبنود أخرى. شارك النائب الدكتور عدنان طرابلسي بافتتاح مستشفى رفيق الحرير الجامعي قسم القسطرة القلبية وقسم العناية الفائقة وغرف العمليات الجديدة إلى جانب تدشين وحدة بات سكان في احتفال رسمي برعاية وحضور وزير الصحة ركان ناصر الدين وحضور عدد من المسؤولين ونخبة من الشخصيات الطبية والأكاديمية والاجتماعية والكادر الطبي والإداري في المستشفى. في السياق، أكد النائب طرابلسي في حديث لإذاعة نداء المعرفة أن افتتاح هذه الأقسام المتطورة في المستشفى يساهم في تقديم الخدمات وفق أعلى المعايير الطبية، ما يسهم في رفع الأعباء عن المرضى في بيروت واستعادة دورها الرائد كمركز جامعي وطني مرجعي. وأمل النائب طرابلسي أن تستكمل هذه المسيرة على كامل الأراضي اللبنانية. في ملف المحروقات، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وارتفع سعر صفيحة البنزين 95.98 أوكتان 24,000 والمازوت 66,000، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 18,000 ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 1,468,000، بنزين 98 أوكتان 1,486,000، المازوت 1,342,000، أما قارورة الغاز 1,175,000 ليرة لبنانية. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح. لما بيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: أرحب بكم من جديد. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع إيران تبدأ ظهر اليوم دون تقديم موعد نهائي لإبرام اتفاق، كما لم يقدم ترامب أي تفاصيل عن المكان الذي ستجري فيه المحادثات مع إيران أو عن الأطراف المشاركة فيها. من جهة أخرى، أكد ترامب أن آراء قادة الخليج أثرت بشدة في وقف شن ضربات جديدة على إيران. في المقابل، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن لا مفاوضات جارية حاليا مع الولايات المتحدة، مشيرة في المقابل إلى محادثات مع عمان بشأن إدارة مضيق هرمز بحسب وكالة فرانس بريس. وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي: إننا لا نجري حاليا مفاوضات مع الولايات المتحدة، مفاوضاتنا هي مع عمان لتأمين ممر عبر مضيق هرمز. في الغضون، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن المحادثات مع سلطنة عمان تواصلت خلال الأيام الأخيرة من أجل أمن الملاحة في مضيق هرمز. وأشار بقائي إلى أن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة

السلام وحركة حماس في وقت مضت فيه الحكومة الإسرائيلية التي يتوقع أن ترد قريبا على المقترح في تنفيذ هجمات عنيفة ودامية على غزة رغم وعودها للوسطاء بوقف الخروقات. في الغضون أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت الولايات المتحدة بمخاوفها بشأن خطة لقطاع غزة رحب بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدما أعلنت حركة حماس موافقتها على نزع سلاحها بحسب وكالة فرانس بريس. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية أعلن حاكم جمهورية القرم الروسية أن القوات الأوكرانية شنت هجوما ليليا بالمسيرات على القرم أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 بحسب روسيا اليوم. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 131 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية فوق 9 مقاطعات روسية وجمهورية القرم والبحر الأسود. أكد حاكم ولاية واشنطن الأمريكية أن حرائق الغابات تسببت في وضع مروع ومدمر بعدما التهمت النيران المستعرة منازل سكنية وأجبرت الآلاف على الإخلاء الفوري وسط إعلان لحالة الطوارئ بحسب ما أفادت روسيا اليوم. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية. توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الساحل واستقرارها فوق الجبال، بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل فتلامس 39 درجة. يتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر وجاء في النشرة الآتي. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 23 إلى 33 درجة فوق الجبال من 19 إلى 30، أما في الداخل من 11 إلى 39 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا سرعتها بين 10 و25 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65% و80%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 29 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
2: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار. هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمية متر بناية نوفل. 03-09-24-72.

0: عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جوا عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قراني.
1: حاضر راكب أسرع بيا للمدينة.
0: الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
2: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

0: نداء المعرفة.
1: Discover the path to educational excellence at AICP schools.
2: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس ده ثكنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
5: سماك كومباني،
6: شركة السماك.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. إيطاليا تستضيف محادثات جديدة بين لبنان وتل أبيب غدا. السفير الأمريكي: محادثات روما مستمرة ونأمل التوصل إلى نتائج إيجابية تحمي المدنيين. اعتداءات العدو الإسرائيلي مستمرة، عمليات نسف وإطلاق نار جنوبا وتحليق للطيران المسير فوق بيروت والضاحية. الوزير مرقص بعد الاجتماع الوزاري برئاسة سلام: اتصالات لوقف التفجيرات الإسرائيلية والعمل على عودة الأهالي. شخصيات سياسية تستنكر انفجار المرفأ وتجديد على الحقيقة والعدالة والمحاسبة. الرئيس عون في ذكرى تفجير المرفأ: الجرح لن يندمل والوطن لن يستعيد ثقته بمؤسساته ما لم تستكمل مسيرة العدالة إلى نهايتها. الرئيس نواف سلام: ليبقى الرابع من آب يوما للحقيقة والعدالة والمحاسبة. كرامة: ترأست الاجتماع الأول لهيئة الإشراف على تطبيق منهاج التعليم العام. نجاح التطبيق يتطلب تخطيطا وتنظيما وتنسيقا بين الجهات المعنية. وزارة الخارجية الإيرانية: لا مفاوضات حاليا مع الولايات المتحدة. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: نبحث مع عمان مسارا جديدا في مضيق هرمز يضم ممرات دخول وخروج. الحرس الثوري الإيراني: دفاعاتنا الجوية أسقطت مسيرة في مضيق هرمز. مصابان بنيران قوات الاحتلال بمواصي خان يونس جنوبية قطاع غزة. الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدتين جديدتين في خاركيف شرق أوكرانيا. أخيرا الكتل الحارة من المتوقع أن تنحسر صباح الأربعاء والطقس يتحول إلى صيفي معتاد. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثانٍ، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات.

0: المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومتابعينا، معكم ميان من وراء الميكروفون. بدي رحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج دردشة. بذكركم أنه فيكم تحضرونا وتتابعونا بالصوت والصورة على قناتنا على اليوتيوب نداء المعرفة راديو، وأكيد عم تسمعونا على الموجات 91.1 3 و5 ميجا هرتز أف أم.
1: ع موجتنا سمعنا وين ما كان
2: وين ما كان.
0: لو نظرنا من حولنا، لو تأملنا قليلا، هناك جبال شامخات وأنواع عديدة من الأشجار والنباتات، هذا نافع لكذا وذاك، وذاك يساعد في علاج كذا وكذا. ينابيع تتفجر منها من الصخور، أنهار تجري، وبحار ومحيطات وأسماك ومخلوقات غريبة وعجيبة، شمس وقمر ونجوم وغيوم، هنا نهار حار وهناك ليل قارس برده، هذا وغيره الكثير. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لنحكي عن التفكر في مخلوقات الله وأحوال هذا العالم والاعتبار بما أودعه الله من العجائب في مخلوقاته. بسرني استضيف معنا بالستوديو فضيلة الشيخ أحمد بكار. أهلا وسهلا بكم فضيلة
3: بارك
0: الشيخ.
3: الله بكم وحفظكم جميعا، تحية لكم ولسائر الأسرة والمستمعين، بارك الله بكم.
0: آمين بكم فضيلة الشيخ. بداية، ما معنى التفكر في مخلوقات الله؟
3: أولا بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى هو إعمال العقل والقلب في التأمل في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، لأن التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى فيه دلائل عظيمة على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى ووحدانيته سبحانه وتعالى، فيزداد العبد إيمانا وخشية ومحبة بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى مثل ما تفضلت قال في القرآن الكريم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ويقول الله عز وجل في القرآن الكريم: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. شو المقصود بالتفكر؟ التفكر مش هو بس مجرد النظر بالعين، إنما هو سبحان الله التأمل في عجيب خلق الله سبحانه وتعالى. يقلب الإنسان حدقته في هذا العالم وعجيب مخلوقات الله سبحانه وتعالى، تعاقب الليل والنهار، خلق الإنسان، أعضاؤه سبحان الله العظيم، البحار، الأنهار، الجبال، وسائر مخلوقات الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ماذا قال في القرآن الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا. فالإنسان سبحان الله بيستحضر أن كل ذلك يدل على وجود الخالق ألا وهو الله سبحانه وتعالى. وثمرة التفكر أيضا شو تعطينا؟ زيادة الإيمان، خشية الله سبحانه وتعالى، تعظيم الله سبحانه وتعالى، والإقبال على الطاعات والابتعاد عن معصيه سبحانه وتعالى. فهذا باختصار معنى التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى.
0: فضيلة الشيخ، أنتم بلشتوا تعطوا إجابة عن السؤال الثاني اللي هو إلى ماذا يوصل التفكر، بس كمان بدنا نحكي يعني بدنا نحكي عن نتيجة التفكر، وكمان نحن عن ماذا نهينا أن نستغرق بالتفكر
3: سبحان الله. هلأ النظر في مخلوقات الله يدل على وجود الخالق سبحانه وتعالى، هيدا أولا. والعلماء ماذا قالوا؟ علماء أهل السنة والجماعة: أنه يجب على كل مكلف أن يكون في قلبه الدليل الإجمالي على وجود الخالق سبحانه وتعالى. فالواحد منا بيعرف من نفسه أنه لم يكن موجودا في وقت ثم بعد ذلك وجد، وكان كذلك لابد وأنه محتاج إلى من أوجده بعد أن لم يكن موجودا. والعقل السليم يحكم بأن وجود الشيء بعد عدمه دليل على أنه محتاج إلى موجد له، وهذا الموجد هو الله سبحانه وتعالى. فإذا العالم مثل ما نشوف متغير، سبحان الله، منشوف شتاء، منشوف صيف، منشوف خريف، منشوف ربيع، فكل هذه المتغيرات تدل على هذه الأشياء سبحان الله العظيم. حادثات مخلوقة لها مغير وغيرها وطورها وهو الله سبحانه وتعالى، وهذه الأشياء كلها أجزاء من هذه من هذا العالم، والعالم مخلوق حادث محتاج إلى من خلقه وغيره وطوره على هذه الأطوار والأجزاء سبحان الله. نستغرب بعض الناس تجي قال بتقول نحن لا نؤمن بوجود الخالق، قال لماذا؟ قال لأنهم لا يرونه. يقال لهم إن لم تكن ترونه فإن آثار فعله وخلقه سبحانه وتعالى دلالة على وجوده سبحانه وتعالى، فوجود هذا العالم وما فيه دلالة على وجود الخالق الصانع. ونحن الحمد لله نشأنا وتربينا وتعلمنا أن الكتابة لا بد لها من كاتب، والبناء لا بد له من بناء، وهذا العالم لا بد له من خالق أوجده وهو الخالق سبحانه وتعالى. أما من قل له كونك أنت لا تراه فليس دليلا على عدم وجوده سبحانه. فكم من الأشياء نحن نؤمن بوجودها وهو يؤمن بوجودها، مثل الروح والعقل والألم والفرحة، هذا هل يراها ويقول أنها ليست موجودة؟ مرة يروى سبحان الله العظيم أن بعض الملاحدة دخلوا على سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه وأرادوا أن يفتكوا به، لأنه كان لا يفتأ يرد ضلالاتهم، برد عليهم ويفضح زيغهم. فقال لهم أجيبوني عن مسألة ثم افعلوا بما تريدون. فقالوا هات. فقال ما تقولون في رجل يقول لكم إني رأيت سفينة مشحونة بالأحمال مملوءة بالأثقال قد احتوشتها في لجة البحر أمواج متلاطمة ورياح مختلفة، وهي من بينها تجري مستوية ليس لها ملاح يجريها ولا مدبر يدبر أمرها. فسأل هل يجوز ذلك في العقل؟ قالوا لا، هذا شيء لا يقبله العقل. فقال أبو حنيفة سبحان الله العظيم إذا لم يجز العقل، لم يجز العقل سفينة تجري من غير ملاح يديرها في جريانها، فكيف يجوز قيام هذه الدنيا على خلاف أحوالها وهي دلالة على وجود الخالق؟ فاستوعبوا سبحان الله وبكوا، فقالوا صدقت، وأغمدوا سيوفهم وتابوا ورجعوا إلى الإسلام الحمد لله رب العالمين. هلأ الجزء الثاني، هنا فهمنا أنه الجزء الأول هذا العالم دلالة على وجود الخالق. طبعا عن ماذا نهي الإنسان؟
0: شيخنا قبل ما نحكي عن ماذا نهي الإنسان ذكرتم عبارة أنه الدليل الإجمالي، لو نحكي شوي أكثر شو معنى الدليل الإجمالي؟
3: الدليل الإجمالي الدلائل الظاهرة على وجود الخالق. نحن شو عبرنا بالأول؟ قلنا أن الكتابة تدل على أنه هناك من كاتب كتب هذا الشيء، هذا البناء تم بناؤه، من الذي بناه؟ فلان. فوصلنا لنتيجة أن هذا العالم لابد له من موجد وهو الله سبحانه وتعالى. من الذي خلق السماء؟ من الذي خلق الأرض؟ من الذي خلق ما في السماوات؟ من الذي خلق ما في الأرض من حيوانات وإنس وجن؟ هو الله سبحانه وتعالى، ما حيجي شيء لحاله سبحان الله العظيم. هكذا. فإذا السؤال الآخر من السؤال عن ماذا نهينا؟ الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. معنى الأول مثل ما تعلمنا الذي لا بداية لوجوده، لم يسبق وجوده عدم سبحانه وتعالى، والآخر الذي لا انتهاء لوجوده. ولما قال الله رب العالمين الظاهر، أن الله ظاهر من حيث الدلائل العقلية، فما من شيء في هذه الدنيا إلا ويدل على وجوده وقدرته وإرادته سبحانه وتعالى. أما معنى الباطن، بعض العلماء ماذا قال؟ الذي يعلم حقائق الأمور، على ما فسره بعض العلماء. وبعض العلماء ماذا قال؟ الباطن أي الذي لا تدركه الأوهام ولا تبلغه تصورات العباد. فحقيقة الله لا يصل إليه أحد مهما شغل فكره بالتفكر، يعني في ذات الله، أي أعمال الفكر ليتوهم ويتخيل شيء حرام، هذا يصل إلى التشبيه والكفر والعياذ بالله سبحانه وتعالى. لذلك نهينا عن التفكر في ذات الله وأمرنا بالتفكر في مخلوقاته سبحانه وتعالى. ماذا قال أحدهم؟ حقيقة المرء ليس المرء يدركها، فكيف يدرك كنها الخالق الأزلي؟ هلا أنا بلشت الدرس من شوي، ما مذكر كم كلمة أنا قلت أو قديش طرق قلبي أو كم رمشة عين صار معنا، نحن حالنا ما بنعرف كم شعرة في بجسدنا.
0: صحيح.
3: فكيف يدرك كنها الخالق الأزلي الأزلي؟ لا إله إلا الله، الله تعالى يرحمنا. مشان هيك قالوا العلماء عبارات جميلة، منها ما قاله الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه وأرضاه وجمعنا به في الجنة: غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان.
0: بالفعل شيخنا، نعم. لما بنفكر بجسمنا يعني، غير لما نحن نطلع على الطبيعة ونطلع على المخلوقات المختلفة، سبحان الله، لما نطلع نحن بأجسامنا يعني واحد بحاله ما في كتير أشياء ما بنعرفها.
3: الإنسان دلالة على وجود الخالق الله سبحانه وتعالى، قال في القرآن الكريم: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يعني هذه الآية تكفي لأن يحمد الإنسان ربه ليلا ونهارا وقياما وقعودا، أن الله سبحانه وتعالى أعطاه قدرات. سبحان الله، لو منعه إحداها لا أصبح عاجزا. يعني أنا إذا فقدت بصري خلص حقيقة حس حالي عاجز، السمع أو الكلام إذا فقد الإنسان إبهامه تعطل، ما بقى شو بدي أعمل، ما بعرف بقى أنا بكل زري ولا استنجي ولا اكتب ولا اشتغل أعمل أي شيء ولا أطبخ ولا ساعد بأي شيء. سبحان الله، الله أنعم علينا وأكرمنا باليد. سبحان الله، بس نطلع عجيب قدرة الله. ليش أربع أصابع حد بعض وواحد بعيد؟ لحكمة. سبحان الله العظيم، مرة في صديق لإلي قال لي قصة أثرت فيه. يعني نحن نشوف نتفكر عظيم قدرة الله وشو تعلمنا، وأنه الجنين بيكون ببطن أمه نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يخرج إلى الدنيا وبيكبر ويكابد العنا إلى غير ذلك. بس قال لي سبحان الله، مرة رحت على بلاد الخليج واشتغلت بأول فترة، يعني ما كان كتير قريب من رفقاته، بس وقت مثلا صلاة الظهر بيفوتوا بيتوضأوا ليتصلوا، وهيك في واحد كان بيحتاج دايما ليشلح القميص ويرجع يلبسه. فلما يلبس القميص بياخد وقت كتير ليبكر القميص. بعد فترة لصار إله عين، قال له: يا فلان، انت ليه هالقد بياخد معك وقت انك عم بتبكر زر القميص؟ قال له: يا فلان، سبحان الله، انا ايدي منن مثل ايديكن. قال له: كيف يعني؟ قال له: شوف، انتو ايديكن من فوق هيك معكوفين مبرومين نص دائرة، انا صابيعي مثل المستطيل او من فوق مربع، ما بيقدر يستحكم يمسك شو الزر مزبوط لحتى لي يبكر. يعني شوف هيدا الشغلة، سبحان الله العظيم، ما حدا بيفكر فيها. ما خلق الله شيئا عبثا، لا إله إلا الله. فكتير سبحان الله أثرت فيني. مشان هيك الإنسان ينبغي عليه أن يحمد الله سبحانه وتعالى كل هذه النعم وأن يطيعه ويقول: أفأكون عبدا شكورا على هذه النعم التي أنعمها الله علينا. فحقيقة الإنسان دلالة على وجود الخالق. يعني نحن بس بنسأل أطباء العيون كيف شكل عيوننا وشو جوا، أو الدكتور وسام القلب إذا بيشرح لنا، نحن بنتعجب، لا إله إلا الله. فالله يلهمنا الصواب ويعلمنا الحق، الحمد لله.
0: شيخي، بدنا نسأل هلأ عن لما الواحد يتأمل تعاقب الليل والنهار،
3: نعم،
0: والشمس والقمر، نعم، وكل هالأمور، شو بده يتوصل؟
3: خشية الله سبحانه وتعالى، خشية الله سبحانه وتعالى. السيدة عائشة مرة رضي الله عنها مرة ماذا قالت؟ الرسول صلى الله عليه وسلم تلا قول الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. شرج آل النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال: ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها. سبحان الله، عن جد نطلع على اختلاف السماوات والأراضين كيف عم تتغير من حال إلى حال، هذه دلالة سبحان الله العظيم. بس شو قال رب العالمين؟ لآيات لأولي الألباب، دلالات واضحات بينات لائحات على وجود الخالق الصانع وعلمه وكمال قدرته. بس لمن هذا؟ لأصحاب العقول السليمة. قال الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني هؤلاء الناس يذكرون الله سبحانه وتعالى في كل أحوالهم، وهم قعود وهم مضطجعون وهم قيام. قال تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يعني يعتبرون بخلقهما لهول السماوات والأراضين متضرعين راجين أن يقيمهم الله عز وجل عذاب النار. لأنه في ناس للأسف والعياذ بالله يعبدون الشمس والقمر، بيعبدوا الحيوانات بيعبدوا الأصنام سبحان الله العظيم، بدل ما يقولوا هذه كلها دلالة على وجود الخالق الصانع وهو الله سبحانه وتعالى. فهدول الآيات حثل الإنسان أن يتفكر وينظر في أحوال العالم فيزداد يقينا بوجود الخالق سبحانه وتعالى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ عندما يمضي نصف الليل الأول يقرأ هاتين الآيتين إلى آخر السورة من آل عمران، لأنه هذا الوقت قال العلماء يسوده الهدوء فيكون أعون على التفكر في مخلوقات الله، هذا لمن فتح رب العالمين عليه سبحانه وتعالى.
0: شيخي ذكرت الشكر لما الواحد يكون يتفكر بهذه النعم التي أنعم الله عليه بها، كيف بيكون الشكر لله؟
3: الشكر لله سبحانه وتعالى بيكون بأداء الواجبات واجتناب المحرمات. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم وقليل من عبادي الشكور، سبحان الله معظم الناس في خسران، والله سبحانه وتعالى قال إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالذي ينبغي على الإنسان أن يثبت على دين الإسلام وأن يؤدي ما أوجب الله عليه سبحانه وتعالى من الواجبات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمنا قال بني الإسلام على خمس إلى آخر الحديث. ففي واجبات مفروضات على كل إنسان بعد الإيمان مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج والابتعاد عن المعاصي والإكثار من الطاعات. والشكر المندوب هو الإكثار من شكر الله بـ بـ بـ بالأعمال الحسنة مثل قراءة القرآن والذكر إلى غير ذلك، لأنه نحن أنعم الله علينا بنعم كثيرة، أفلا أكون عبدا شكورا، باستخدامها أشكر الله. الحمد لله نطلع على ناس، في ناس فقدت كثير من أعضاها، بقول أنا الحمد لله الذي دفع عني ما ابتلاه، فأنا ينبغي علي أن أجتهد في طاعة الله وأن أشكر الله سبحانه وتعالى في كل الأوقات.
0: نعم شيخنا بدنا نكمل بس بدنا ناخد بريك سريع ونرجع نكمل
3: إن شاء الله. بارك الله فيك.

0: شواهد حولنا فتفكر، هذا هو عنوان حلقتنا مع فضيلة الشيخ أحمد بكار.
1: بارك الله فيك.
0: شيخنا، بدي أسأل أنه هلأ في كتير من الناس اللي بينظروا حولهم بيشوفوا الطبيعة وبيشوفوا الأمور اللي احنا حكينا عنها، بس نعم. يعني قد يقال زيرو تفكر. ما يمكن حتى بيخطر عبالهم التفكر. كيف هذا التفكر يسهم بأنه نحن يكون عنا قوة هذا اليقين؟ وكيف نحن نوجه أو ننصح يمكن بعض الناس أنه مثل كأنه ستوب وتفكروا؟
1: هو سبحان الله اللي تعلم علم الدين بيصير عنده استخدام العقل فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. لأنه قد تروح اثنين مثلا على الجبل أو على البحر، واحد بيطلع بيشوف جمال الغروب أو الشروق بيقول حلو وبيقول له أنا كنت محل حلو، واحد الحمد لله بيشوف هذا الجمال بيقول تبارك الخالق العظيم، أو بيشوف البحر بيتفكر بعظيم قدرة الله سبحانه وتعالى، هالماء العظيم سبحان الله شو فيه بعد تحته من المخلوقات. فالتفكر يرسخ الإيمان ويربط القلب بآيات الله سبحانه وتعالى، فيقوي اليقين ويزيد الثقة بالله سبحانه وتعالى. ومثل هذا الأمر استدل الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه حيث قال: ورقة التوت ريحها وطعمها ولونها واحد، تأكل منها الغزالة فيخرج منها المسك، وتأكل منها دودة القز فيخرج منها الحرير لا إله إلا الله، وتأكل منها الجمال فيخرج منه البعر، ويأكل منها الماعز فيخرج منه اللبن يعني الحليب. ومرة سبحان الله سئل أعرابي عن وجود الله، سؤال لون البعرة تدل على البعير، وآثار الأقدام تدل على المسير، أفلا يدل هذا العالم على وجود اللطيف الخبير؟ وكمان واحد أعرابي سئل بما عرفت ربك؟ شألون فقال: عرفته بنحلة بأحد طرفيها تعسل والآخر تلسع، والعسل مقلوب اللسع لا إله إلا الله. شوف فكر واحد شوف عظيم قدرة الله عز وجل. تفكري طلع على النحل الميان، ليش بيوتة أو البيت اللي بيعملوه سبحان الله هيك بنشوفه أن احنا ليش منهم مدورين؟ سبحان الله حتى يتماسكوا وما يوقعوا وحتى يتعبى فيهم العسل، مشيئة الله. أنا مرة كنت عم بحضر شيء عن الحيوان، بحب شوف سبحان الله، فوصلت لما عم بتشوف حيوان بيقولوا له هذا نقار الخشب، فقالوا ما عم تسألوا حالكم، يعني هو اللي على البروغرام بيسأل إنه يا الناس ما بتسألوا حالكم شي مرة إنه هذا الطائر ما حسيته بمخه إنه بيرج أو لا؟ تاري شو بيعمل لما ينقر بالخشب؟ ما شاء الله نسيت قدي السرعة بالثاني بيضرب، بيفوت لسانه بيلتف حوالين راسه ومخه ليحمي راسه من الارتجاج.
0: الله ربي
1: لا إله إلا الله، يعني كتير تأثرت أنا فيها. وغيرها من الحيوانات سبحان الله اللي بيضول وبيأكل الجمر وغيرها من مخلوقات الله، عجيب قدرة الله سبحانه وتعالى. هكذا
0: شيخنا، ورد في كلام العلماء أن

0: تفكر من أعظم العبادات القلبية،
1: هكذا.
0: فما فضل هذه العبادة؟
1: عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه ماذا قال؟ تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله، حتى لما يوصل الإنسان للتشبيه. وأبو العتاهية رضي الله عنه أيضا ماذا قال؟ فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، وفي كل تحريكة آية، وفي كل تسكينة شاهد. معناته، معنى هذا الكلام أن جميع الكائنات وحركاتها وسكناتها دلائل على وجود الله سبحانه وتعالى، دلائل عقلية، وكأنها تنطق بذلك نطقا. فمن كان منها ناطقا مثل الملائكة والمؤمنين والإنس والجن فتلك شهادة حسية، وما لا ينطق منها فلسان حالها ينطق قائلا أنا من صنع حكيم عليم قادر مريد منزه عن النقص، وهو الله عز وجل. تطلع عن جد بالمخلوقات، سبحان الله، بيكون أرض، رحنا على بلاد أمطرت، بتشوفي هون النخل، بتشوفي هون زروع، بتشوفي هون ورود، واحد بيكون زارع سبحان الله التفاح والرمان، بيطلع هون الأخضر وبيطلع هون الأصفر وبيطلع هونيك الأحمر، واحد زارع بس رمان، بس عنده شيء المر وشي عنده الحلو وشي سبحان الله غريب، لا إله إلا الله، إيه سبحان الله، فعظيم قدرة الله عز وجل، لا إله إلا الله. فهيك الإنسان بده يتفكر في المخلوقات ويتعظ. النبي عليه الصلاة والسلام هيك كان يطلع على الغار ويبقى هناك الليالي ذوات العدد ويتفكر في مخلوقات الله ويعبد الله سبحانه وتعالى. فهذا اللي مطلوب نحن نعمله بإذن الله سبحانه وتعالى، أن نتفكر في مخلوقات الله وأن لا نتفكر في الله، لأنه كثير من الناس سبحان الله خرجوا عن الصراط المستقيم ووقعوا في التشبيه والعياذ بالله سبحانه وتعالى، وما اعتبروا بهذه الآيات وهذه الدلائل سبحان الله العظيم.
0: نعم شيخي، في عندكم بعض هيك قصص من أحوال الصالحين بموضوع التفكر؟ صراحة هذه القصص كتير جميلة. هلأ خطر لي لما حضرتكم شيخنا ذكرتم أنه الشخص بيروح يمكن على البحر بيشوف الغروب، يمكن جزء يقول أنه حلو المنظر، وحدا يقول سبحان الله العظيم، سبحان الخالق العظيم.
1: نعم.
0: حتى مثلا حبات الرمال يلهن على البحر،
1: نعم سبحان الله،
0: يطلع شو بيقول.
1: يعني مع ذلك نحن شو تعلمنا بالشرع؟ هذه حبات الرمال وحبات الورق والأمطار بعد الملائكة أكثر، لا إله إلا الله، عجيب قدرة الله سبحانه وتعالى. يعني نحن الملائكة عباد مكرمون، مكرمون عليهم السلام. نحن نحكي عن سيدنا جبريل عليه الصلاة عليه السلام، سيد الملائكة ورئيس الملائكة. هذا من عظيم قدرته. عم نتفكر، إذا متفكر بالملائكة عندهم أشياء خوارق عجيبة سبحان الله العظيم. يعني إذا يقال بعض العلماء سيدنا جبريل إذا أراد أن ينزل من عند العرش إلى الأرض، قالوا العلماء ينزل هذه المسافة، بعض العلماء قدروها 25,000 سنة نزولا، وهو ينزل إليها ويصعد بسرعة. بعض الملائكة نشوف عظيم قدرة الله عز وجل، عنقه عند العرش وأرجله شو عند الأرض السابعة سبحان الله العظيم. وهيك أحوال الدنيا عجيبة. ومرة هيك كمان في ناس من الملاحدة سبحان الله العظيم أراد أحد الملوك أن يجمعهم بالصالحين حتى يرد عليهم، فاتفقوا أن يجتمعوا في موعد، فتأخر العالم، يعني تعمد أن يتأخر. فلما وصل قال له الملحد لماذا تأخرت؟ قال له كيف بك إذا قلت لك كنت على ضفة نهر وأردت أن أقطع هذه الضفة وأردت أن أركب على شو مركوبي، وإذا به مكسر الألواح، فإذا بي أنظر إليه اجتمعت الألواح وصار سليما، فركبت عليه وأتيت إليك. قام صار يضحك، انظروا ماذا يقول، يقول أن الألواح اجتمعت وحدها وهذا شيء خلاف العقل. قال له هكذا أنت رددت على نفسك سبحان الله العظيم، تقول تزعم بعدم وجود الخالق سبحانه وتعالى، وهذا العلام دلالة على وجوده، وأنت الألواح ما قبلت أن تجتمع وتسير مركوبا وحدها سبحان الله، فخليه يرد على حاله سبحان الله العظيم.
0: نعم شيخي، شو النصيحة اللي بتوجهوها للمستمعين ليخصصوا بيوم هيك جزء من النهار للتفكر.
1: دايما منين بحب نرجع لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا وعلمنا ما رواه ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه مما نزل في صحف سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. شو قال سيدنا إبراهيم؟ أنه ينبغي أن تكون للمرء ساعات، أوقات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتفكر فيها في صنع الله، وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب. فهدول الأوقات كل يوم الإنسان بده تكون عنده، أولا أن يناجي ربه، يعني يكون عنده أوقات لعبادة الله سبحانه وتعالى. في أمور نحن أكيد مفروضات بدنا نعملها، بس كمان بده يتعلم ويتزود أكثر من النوافل حتى يكون كريما مع نفسه، خاصة بتعلم علم الدين، لأن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهذا بيرفع المؤمن، ونحن بحاجة لكل حسنة.
0: هون نرجع لموضوع الشكر كمان.
1: نعم، موضوع الشكر نحن بحاجة لكل حسنة، لأنه بإذن الله سبحانه وتعالى الإنسان لما يكون وقت الحساب إذا كانت حسناته أكثر من سيئاته يدخل الجنة بلا سابق عذاب. ونحن بده يكون عنا هدف في الدنيا دخول الجنة، ونزيد عليه قيد دخول الجنة بلا عذاب بإذن الله سبحانه وتعالى. ففضل العلم تعلم علم الدين فضله عظيم، ناهيك عن الأحاديث اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. يعني إذا نوى خيرا منذ أن خرج من منزله هو في خير وثواب حتى يرجع، وإذا سافر هو في أجر وخير وثواب حتى يرجع. شو قالوا العلماء؟ يرفعه الله درجات، 100 درجة، مسافة ما بين كل درجة مسافة ما بين الأرض والسماء. هذا أمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فهيك، فحتى ليعرف شو هو الخير بده يتعلم. الله سبحانه وتعالى أعطانا عقل حتى نميز به بين الحق والباطل. فإذا تعلمنا الحق نعرف أن هذا العمل يوصلني إلى الجنة أدخل فيه، إذا هذا كان العمل يدخلنا إلى النار أنوي لله سبحانه وتعالى وأبتعد عنه فأثاب على ذلك. هيك سبحان الله العظيم. ليش الملائكة هم أولياء الله؟ الله سبحانه وتعالى أعطاهم العقل، بس هن في جل وقتهم في طاعة الله، مشان هيك أولياء الله. فإذا الإنسان تعلم وصار يطبق الشرع ويبتعد عن المعاصي ويؤدي الواجبات ويفعل النوافل أكثر، هذا الطريق يوصله إلى الولاية، فيصير طريقه كطريق الملائكة، بيصير ولي من أولياء الله الصالحين بإذن الله سبحانه وتعالى، إذا كان أتقياء ويتزود أكثر لآخرته. أما اللي منه متعلم فحياته تشبه حياة الحيوانات، مع أنه بس الحيوان سبحان الله منه مكلفين، هو عنده عقل هو مكلف، فبده ينتبه إذا ما تعلم يكون خاسرا. إن الإنسان لفي خسر. فإذا نرجع لحديث النبي عليه الصلاة والسلام عن سيدنا إبراهيم، قال عليه الصلاة والسلام: ينبغي أن تكون للمرء ساعات، ساعة يناجي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ماذا هيأت ليوم الحساب؟ قد يموت الإنسان فجأة، ما بيعرف الإنسان سبحان الله. هينا عم نشوف شباب عم بتموت سبحان الله العظيم، ما يغر الإنسان طول الأمل ويعيش كتير. سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه قال: ارتحلت الدنيا وهي مدبرة، وارتحلت الآخرة وهي مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. اليوم العمل ولا حساب، وغادني الحساب ولا عمل. فبده يحاسب الإنسان حاله هلأ في الدنيا قبل الآخرة. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. سوف يسأل الإنسان عن كل شيء سبحان الله العظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين أخذه وفيما أنفقه. يعني حينسأل عن كل شيء سبحان الله العظيم. ورجع قال عليه الصلاة والسلام: وساعة يتفكر فيها في صنع الله. لأنه لما هذا كمان من الواجبات القلبية علمونا العلماء، فبده يتفكر الإنسان في عظيم مخلوقات الله سبحانه وتعالى وعظيم قدرته، فبصير بقول بسم الله ما شاء الله، قد يقرأ القرآن ويشوف عظيم قدرة الله عز وجل، ولما حقيقة عم بيشوف الدنيا وكل فترة وفترة بنكتشف أشياء نحن ما شايفينها بفضل يعني الـ الـ الـ الإنترنت، عم شوف أشياء ما كان الإنسان من زمان وصل لها، بيقول لا إله إلا الله، شيء عظيم. ليس الشمس بس منشوفها بالنهار، منشوفها بالليل، مع أنه القمر أمره منشوفه بالليل ومنشوفه بالنهار. مشيئة الله سبحانه وتعالى، في كواكب قدام بيقولوا الشمس كبيرة، بعد في كواكب أكبر من الشمس والله أعلم، سبحان الله العظيم. فهيك بده يتفكر الإنسان لا إله إلا الله. نحن هلأ بأحجام، وقال النبي عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل من يزيد. من زمان كانت الأمم بيعيشوا مئات السنين، كان طول وحجم أكبر منا، سبحان الله العظيم. كل ذلك لحكمة من الله سبحانه وتعالى. ورجع شو ختم النبي عليه الصلاة والسلام، وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب. الطعام نعمة من عند الله، ناكله بيفوت على الفم، يختلط باللعاب، بيسهل النزول على المعدة، المعدة تأخذ ما يحتاج الجسم، بيفوت على الجسم الشيء المفيد ويخرج بعد ذلك ما هو ليس بمفيد. هذا نعمة من عند الله سبحان الله العظيم.
0: يعني حتى بيفكر بالجزء اللي هو عم لمأكل ومشرب وبيقدر نعم. يكون كمان عم يتفكر.
1: صحيح، بيفكر الإنسان بحاله لا إله إلا الله. نحن عيوننا سبحان الله شحمة عم نشوف فيها الجفون، هيدا إلها فائدة. تخيل الواحد ما عنده جفون والهواء ضل عم بيخبط بعيونه بينشفه سبحان الله العظيم. يمكن الإنسان بيسمع ما هي الطبلة جوا، بس إذا شال هيدا الجزء بتغير شكله سبحان الله العظيم. عنده أنف بهذا الشكل، عنده شفتين، عنده الرموش. بعدين ليش الرموش بيطولوا بس هالقد؟ مش بيطولوا مثل الشعر لا إله إلا الله. الإنسان
0: عنده أصابع مبرومين،
1: عنده أصابع مبرومين بقص ضافيره ما بيتألم، بس إذا ضرب من هون بيتعور سبحان الله العظيم. فساعة قال النبي يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب، بده كمان يركز انه هذا الرزق كمان يأتي به من رزق الحلال مثل ما قلنا، لانه سوف يسأل عنه يوم القيامة وبينوى لله سبحانه وتعالى. شوف سبحان الله، يفكر هذه البقول والحيوانات كيف عم تجي تخرج من الارض، بيجي السحاب، ينزل المطر، بتطلع النباتات، تجي الحيوانات بتاكل النباتات، فيأكلوا من الاعشاب ويأكلوا من الحيوانات، وهي كمان نفسها هذه الاعشاب أو الأشجار متعة للناظرين سبحان الله، بيرتاح فيها الإنسان. هيك الإنسان لما بده يريح حاله بيطلع عادة غالبا على الجبال وعلى البراري لا يرتاح، وهيك الجنة. الله يرزقنا الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله السلامة، الله يحفظنا ويحفظكم.
0: بارك الله آمين. وفيك فضيلة الشيخ أحمد بكر، نحن حلقتنا وصلت لنهاية، بدأت شكركم كثير.
1: الله يسلمكم، جزاك الله ألف خير.
0: بارك الله
1: آمين وبكم.
0: مستمعينا ومتابعينا، نحن حلقتنا انتهت، بترقبونا إن شاء الله الأسبوع المقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب، أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: شكل الصيفية والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفرعنا، فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
4: سماك كومباني،
5: شركة السماك، برودتك وطاقتك علينا.
4: سماك كومباني.
6: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
7: باور جروب، دايما حدك.
8: كل اللي بتحتاج عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
9: السؤال مش بس شو بدي أدرس، السؤال الأهم هو شو بدي أصير. إذا كنت عم تفكر بمستقبل مهني واضح، مطلوب تبدأ باختيار اختصاص مناسب إلك ولمتطلبات السوق. كمان بجلوبال يونيفرسيتي صار فيك تحجز استشارة أكاديمية ومهنية لتتعرف على اختصاصاتنا ونساعدك تفهم أي مسار مناسب أكتر لقدراتك وطموحك. كمان حجوز موعدك اليوم وخلي قرارك مبني على رؤية مش مجرد توقعات.
10: Global University، للاختصاص، للمهنة، للمستقبل. gu.edu.lb 71-358-058.
11: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961333122.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. إيطاليا تستضيف محادثات جديدة بين لبنان وتل أبيب غدا. السفير الأمريكي: محادثات روما مستمرة ونأمل التوصل إلى نتائج إيجابية تحمل مدنيين. اعتداءات العدو الإسرائيلي مستمرة، عمليات نسف وإطلاق نار جنوبا وتحليق للطيران المسير فوق بيروت والضاحية. الوزير مرقص بعد الاجتماع الوزاري برئاسة سلام، اتصالات لوقف التفجيرات الإسرائيلية والعمل على عودة الأهالي. شخصيات سياسية تستنكر انفجار المرفأ وتجديد على الحقيقة والعدالة والمحاسبة. الرئيس عون في ذكرى تفجير المرفأ: الجرح لن يندمل والوطن لن يستعيد ثقته بمؤسساته ما لم تستكمل مسيرة العدالة إلى نهايتها. الرئيس نواف سلام: ليبقى الرابع من آب يوما للحقيقة والعدالة والمحاسبة. كرامي: ترأست الاجتماع الأول لهيئة الإشراف على تطبيق منهاج التعليم العام. نجاح التطبيق يتطلب تخطيطا وتنظيما وتنسيقا بين الجهات المعنية. وزارة الخارجية الإيرانية: لا مفاوضات حاليا مع الولايات المتحدة. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: نبحث مع عمان مسارا جديدا في مضيق هرمز يضم ممرات دخول وخروج. الحرس الثوري الإيراني: دفاعاتنا الجوية أسقطت مسيرة في مضيق هرمز. مصابان بنيران قوات الاحتلال بمواصي خان يونس جنوبية قطاع غزة. الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدتين جديدتين في خاركيف شرق أوكرانيا. أخيرا الكتل الحارة من المتوقع أن تنحسر صباح الأربعاء والطقس يتحول إلى صيفي معتاد. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية، إن صح منك الرضا يا من هو الطلب، فلست أبالي بكل الناس إن غضبوا. أخي المؤمن، اعلم أنه لو اجتمعت الإنس والجن ليضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت الإنس والجن لينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ففوض أمرك إلى الله وثق بالله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وتذكر دائما أننا لسنا في الجنة، بل نحن الآن في هذه الدنيا، وهذه الدنيا هي دار بلاء. فالدنيا تغر وتضر وتمر، فتوكل على الله واصبر على ما ابتلاك الله به، وإياك والاعتراض على الله، فإنه تعالى يقول: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لأنه تبارك وتعالى هو خالق كل شيء ومالك كل شيء، ويفعل في ملكه ما يشاء. بل اصبر كما أمر الله عز وجل في القرآن الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأموال

فإذا أصابتك مصيبة أخي المسلم فاقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في صبره. فقد روى البخاري في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه حيث دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرى ابنه إبراهيم وهو يحتضر، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى، فقال عليه الصلاة والسلام: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. صلى عليك الله يا سيدي يا رسول الله.

إخوة الإيمان، أقسم الله تعالى في القرآن في سورة البلد أن الإنسان خلق في شدة، في نصب، في تعب، فقال تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فأول ما يكابد الإنسان قطع سرته، ثم إذا شد عليه القماط يكابد الضيق والتعب، ثم يكابد الارتضاع ولو فاته لضاع، ثم يكابد نبت أسنانه وتحرك لسانه، ثم يكابد الفطام الذي هو أشد عليه من بعض اللطام، ثم يكابد الختان والأوجاع والأحزان، ثم يكابد المعلم وصولته والمؤدب وسياسته والأستاذ وهيبته، ثم يكابد شغل الأولاد والخدم، ثم يكابد شغل الدور وبناء القصور، ثم الكبر والهرم وضعف الركبة والقدم، في مصائب يكثر تعدادها ونوائب يطول إيرادها، من صداع الرأس ووجع الأضراس ورمد العين وغم الدين ووجع السن وألم الأذن، ويكابد محنا في المال والنفس مثل الضرب والحبس، ولا يمضي عليه يوم إلا ويقاسي فيه شدة ويكابد فيه مشقة، ثم الموت بعد ذلك كله، ثم سؤال الملكين، ثم البعث والعرض على الله إلى أن يستقر به القرار إما في الجنة وإما في النار. فلو كان الأمر إلى الإنسان لما اختار هذه الشدائد كلها، وذلك يدل على أن للإنسان خالقا دبره وقضى عليه بهذه الأحوال، فليمتثل أمره. فامتثلوا أمر الله إخوة الإيمان، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصابرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: المعرفة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
6: جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحضر لكم شيئاً مميزاً وجميلاً، والموعد يقترب.
7: ألو، وينك؟
8: بدي وين؟
7: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
8: لحظة، ما معي محل كل هول.
7: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
9: سلة الخير منكم للمحتاجين.
10: هل حضرت قلبك؟ الأمسية على الأبواب.
11: يا رسول الله.
10: احتفالا بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية محمد على نهجه نحيا، بمشاركة فريق المشاريع للإنشاد والمنشد الحاج محمد الخير في قاعة الاحتفالات الكبرى الجامعة العالمية دوحة الحص، وذلك السبت 15 من آب الجاري. تفتح الأبواب الساعة 8 مساء. احجز بطاقتك الآن من سنتر المشاريع الديوان النويري يوميا من الساعة 12 صباحا ولغاية 5 عصرا. للاستفسار 03-26-80-86. وكل عام وأنتم بألف خير بإذن الله تعالى.

0: من هنا وهناك، من هنا وهناك جولة في دول الأرض تجمع أخبارا ومنوعات فيها ما فيها من الغرائب والعجائب.
1: أهلا بكم في برنامج من هنا وهناك. لم تتوقع الأمريكية كاثرين لونغو أن تتحول وجبة بطاطا مقلية اشترتها من أحد فروع سلسلة مطاعم للوجبات السريعة إلى قضية أمام القضاء، فقد رفعت دعوى رسمية ضد السلسلة متهمة إياها بتقديم طعام بدرجة حرارة غير آمنة للاستهلاك، وبالإهمال في تحذير الزبائن من سخونته بعدما تسببت لها الوجبة بحروق وإصابات بالغة في الفم واللسان، مطالبة بتعويض مالي لم تحدد قيمته بعد. بينما كانت دوريات الطرق السريعة في كاليفورنيا تلاحق سائقاً يشتبه في قيادته تحت تأثير الكحول، اتخذ الرجل قراراً بدا عبثياً، ترك الطريق السريع ودخل محطة وقود وملأ خزان سيارته، ثم عاد ليواصل الهرب وكأن شيئاً لم يكن. الواقع التي وثقتها كاميرات من الجو لاقت صدى واسعا في وسائل الإعلام المحلية ومنصات التواصل الاجتماعي، ليس بسبب تفاصيل المطاردة وحدها بل بسبب هذا التصرف غير المتوقع وسط واحدة من أخطر اللحظات في حياة أي سائق هارب. ووصف موقع نيويورك بوست ما حدث بأنه أجرأ تصرف يمكن تخيله خلال مطاردة شرطية، في إشارة إلى غرابة قرار السائق التوقف للتزود بالوقود بينما كانت السلطات تلاحقه. استمرت المطاردة بعد مغادرة محطة الوقود عبر عدة طرق في منطقة لوس أنجلوس قبل أن تنتهي بإيقاف السيارة وإلقاء القبض على السائق دون أن ترد تقارير عن وقوع إصابات. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: من هنا وهناك، من هنا وهناك جولة في دول الأرض تجمع أخبارا ومنوعات فيها ما فيها من الغرائب والعجائب.

مستمعين الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له وينجبر خاطره. وورد عن رسولنا عليه السلام في الحث على عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض، فلا تفوتوه.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسي فود صيداوي، دايما بالطليعه بلقمه فاخره بصاله مريحه ووسيعه وخدمه رفيعه وسريعه، مختصين بالسمك البلدي الطازج واسعار مدروسه. مطعم وكافيه وسي فود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جواً عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرم.

0: حرمين باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرنو.
1: حادي الراكب أسرع بيا للمدينة.
0: الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76 798 534.

0: مستمعين الكرام، يقول الله تبارك وتعالى عن نفسه: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. ويقول كذلك: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه. إن الله تعالى قاهر لمخلوقاته كلها، صغيرها وكبيرها، فله العزة والعظمة والجبروت. وحول هذا الأمر سنبقى الآن مع المحدث العلامة الشيخ عبد الله الهرري في درس مفيد نافع له، فأخلص النية لله تعالى.
1: الحمد لله رب العالمين، والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين، أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الله تبارك وتعالى أمر المسلمين بأن يحفظوا أنفسهم وأهليهم من نار جهنم. كيف يحفظ الإنسان نفسه وأهله من نار جهنم؟ من تعلم أمور الدين. فمن تعلم أمور الدين يعرف ما يضره في الآخرة فيتجنبه، وما هو فرض عليه يفعله فينجو من عذاب الله. أما من لم يتعلم فإنه لا يعرف ما هو الحرام ما هو الفرض، فيستحق العذاب. الذي لا يتعلم يستحق العذاب في الآخرة. كذلك إذا لنفسه تعلم ولم يعلم أهله بنفسه ولا وكل بهم من يعلمهم أمور الدين، فذلك يكون عاصيا مستحقا لعذاب الله في الآخرة. فالناجي من تعلم لنفسه وعلم أهله، إما بنفسه أو يوكل بهم فيعلمهم. في هذا الزمن الكبار والصغار لا يجدون من يعلمهم ما هو ضروري، لأن مدارسهم لا تعلم علم الدين القدر الكافي. تعلمهم الفاتحة والتحيات والصلاة على النبي وشيئا من الدعاء، هذا لا يكفي. الصلاة لها طريقة شرعها رسول الله، والوضوء كذلك. الوضوء والوصول إلى الجنابة هذا أمر عظيم عند الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. وقال: الوضوء نص الإيمان. معناه أمر عظيم، الطهارة أمر عظيم عند الله. فإذا كان هذا الطهور أمرا عظيما عند الله، فكيف ما بقي من حرائض الدين الذي ترك التعلم ما هو فرض عليه من علم الدين؟ فقد أغلظ نفسه لعذاب الله. ثم علم الدين أهمه علم التوحيد، معرفة الله ومعرفة رسول الله. معرفة الله تكون باعتقاد أن الله موجود لا يشبه الموجودات، لا يشبه النور أي الضوء ولا الروح ولا الريح ولا البشر ولا الملائكة ولا شيئا من العالم لا يشبه. كثير من الناس يظنون أن الله نور أي ضوء، هؤلاء ما عرفوا الله. بعض الناس يقول: الله نور يتلألأ، وبعض الناس يقول الله نور كتلة نورانية، هؤلاء ما عرفوا الله، ليسوا مسلمين، لأن الله تعالى وصف نفسه في القرآن بهذه الآية: ليس كمثله شيء. هذه الآية معناها واسع ولفظها خفيف، لأنها تدل على أن الله ليس كشيء من العالم. العالم جسم لطيف أو جسم كثيف، فالله لا يكون جسما كثيفا ولا جسما لطيفا، لا هو كالإنسان والشمس والقمر، ولا هو كالنور والروح. هو خالق كل هذا، هو خلق النور والظلام، هو خلق الإنسان والملائكة والروح، فهو لا يشبه هذه الأشياء كلها. ثم العالم لا بد له من مكان وجهة، إما أن يكون في جهة الفوق إما أن يكون في غير جهة الفوق. فالله تبارك وتعالى لا يجوز أن يكون متحيزا في جهة الفوق ولا في غير جهة الفوق، لأن العالم قسم منه في جهة الفوق وقسم منه في جهة التحت. والله كان قبل الفوق والتحت، قبل الفراغ، هذا الفراغ ما كان قبل أن يخلقه الله. الفراغ وما فيه كالعرش والسماوات والأرض كله لم يكن موجودا، ثم الله أوجده. فالذي يعتقد أن هذه الأرض كانت موجودة وليس لها ابتداء فهو كافر، لأن كل شيء من العالم كان معدوما ثم أوجده الله. أما الله تعالى فهو موجود ليس له ابتداء، لم يسبقه العدم. كل شيء من العالم سبقه العدم، أما الله تعالى فلم يسبقه العدم. النور والظلام ما كانا موجودين قبل أن يخلقهم الله، ما كان النور ولا الظلام، كذلك هذا الفراغ ما كان موجودا قبل أن يخلقه الله. ثم قسم من العالم مكانه شيء جامد، البشر يعيشون على هذه الأرض التي هي جسم جامد، والشمس والقمر والنجوم في الفراغ ليست معتمدة على شيء جامد، والعرش هكذا واقف في الفراغ ليس معتمدا على أعمدة، إنما الله بقدرته خلقه وأبقاه في مكانه. الله هو الذي يمنعه من السقوط، وإلا لسقط ما ثبت ثانية. وهذه السماوات السبع كذلك، وأرضنا هذه أيضا، والأراضي الستة التي تحت هذه كذلك، الله بقدرته أمسكها، ولولا ذلك لهوت منها ما سبقت ثانية. كل شيء من خلق الله تعالى يكون في جهة، في جهة فوق أو تحت، أو يمين أو شمال أو أمام أو خلف. فالله تعالى كان قبل هذا كله بلا مكان ولا جهة، ثم خلق هذا العالم وهو موجود بلا مكان. لا يقال الله حاضر ولا يقال الله غائب، لأنه ليس حجما، الحجم يتخذ مكانا، يأخذ مقدارا من الفراغ. الإنسان بقدر حجمه يأخذ مقدارا من الفراغ، والعرش أخذ مقدارا من الفراغ، والسماوات كذلك، وهذه الأرض كذلك. فمعرفة الله لا تكون باعتقاد أنه في جهة من الجهات، لا يقال الله في جهة فوق، ولا يقال الله في كل الجهات وفي كل مكان. هذا معنى هذه الآية، لا يسأل بمثله شيء، لأن العالم يكون في جهة ومكان. الملائكة قسم منهم حول العرش، قسم منهم السماوات السبع، قسم منهم في الجنة يعملون في الجنة، يفتحون بابها كل يوم جمعة. وجهنم الله وكل بها ملائكة كثيرين، أما البشر والجن الله تعالى جعلهم في هذه الأرض تحت السماوات. الذين يقولون الله قائل على العرش ما عرف الله، وليسوا عابدين لله، إنما يعبدون شيئا تخيلوه أنه فوق العرش ملأ العرش، يعبدون شيئا لا وجود له. سمينا الله تبارك وتعالى كما لا يشبه ذاته أي حقيقته غيره من العالم، كذلك علمه وقدرته ومشيئته وكلامه وحياته ليست كالصفات الخلق. علمه علم واحد شامل لكل شيء، يعلم ما مضى وما سيأتي إلى ما لا نهاية له، الآخرة لا نهاية له. كلما مضى زمن يقوم زمن من انقطاع، لا يقدر لمدة، الآخرة لا تقدر لمدة. الله يعلم كلما مضى وكلما سيكون جملة وتفصيلا. ثم علم الله لا يزيد ولا ينقص، كذلك قدرته لا تنقص ولا تزيد، كذلك مشيئته شاملة لكل شيء لا تزيد ولا تنقص ولا تتجدد. الإنسان علمه يتجدد وينقص ويزيد، أما الله فلا يكون علمه كذلك. كذلك الله تعالى يسمع الأصوات بسمع أزلي، ليس العالم يسمعون الأصوات عندما تظهر هذه الأصوات، أما الله تعالى يسمع هذه الأصوات بسمع ليس حادث عند وجود الصوت، بل بسمع أزلي أبدي يسمع. كذلك يرى أبوه الصلاة برؤية أزلية أبدية، ليست رؤيته للأشياء كرؤية الأداح نرى الشيء لما يحدث الشيء، برؤية حادثة نرى الشيء، ما الله يرى الأشياء المصارى برؤية أزلية أبدية، ليست برؤية تحصل له عندما توجد المبصرات. كذلك الله متكلم بكلام أزلي أبدي، ليس حرفا ولا صوتا، لا هو لغة عرب ولا هو غير لغة العرب، ليس صوتا، لأن المخلوق يتكلم الصوت والحروف، ولا يجوز أن يكون الله تعالى يتكلم كما نحن نتكلم، وله كلام غير حرف وصوت، ليس حادثا بل أزلي أبدي. في الدنيا سمعه رسول الله مرة واحدة ليلة المعراج، سمع كلام الله الذي ليس حقا ولا صوتا، هو موسى عليه السلام، كذلك سمع كلام الله مرة، الله تعالى أسمعه كلامه الذي ليس حقا ولا صوتا، ففهم أن يأخذ القرآن الكريم من اللوح المحفوظ، كان مكتوبا في اللوح المحفوظ القرآن وغيره من الكتب يريد أخذه من اللوح المحفوظ فقرأه على الرسول ليس الله قرأه في الحرف والصوت على جبريل ثم جبريل قرأه على الرسول. أما في الآخرة كل البشر وكل الجن يسمعون كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوتا فيفهمون على أي شيء يسألهم وبماذا يمتن عليهم أعطيتم وكذا من النعم الذي يسألهم بذلك الكلام الذي ليس حرفا ولا صوتا. الآن لا نستطيع أن نفهمه ذلك الكلام لا نستطيع أن إلا في الآخرة لما نسمع ولا هو ليس هو متحركا دائما كالنجوم وليس هو ساكنا دائما كالعرش والسماوات وليس متحركا وقتا يسمو من العالم متحركا دائما وقسم من العالم ساكن دائما وقسم تتحرك وقتا ويسكن وقتا. النجوم دائما متحركة لكن بعض النجوم من شدة بعد السماء من الأرض يظن الذي ينظر إليها ساكنة وهي ليست ساكنة حتى نجم القطب يتحرك إذا مرت 6 ساعات 7 ساعات من الليل إذا راقبها من أول الليل إلى نحو 6 ساعات أو 7 ساعات يجده انتقل من المكان الذي كان فيه إلى فوق هذا القطب الشمالي. النجوم كلها متحركة الله يجعلها
2: صلوا على رسول الله.
1: وأما البشر والجن والبهائم والملائكة وقتا يسكنون ووقتا يتحركون الله ليس كشيء من هذه الأشياء ليس متحركا ولا هو ساكنا ليس متحركا دائما كالنجوم ولا هو ساكن دائما كالعرش والسماوات. هذا العقل لا يتصوره العقل لا يتصور موجودا ليس متحركا ولا ساكنا لكن يجب علينا أن نؤمن بأن الله موجود لا هو متحرك ولا هو ساكن فرض علينا أن نعتقد هذا كما أنه لا يتصور الإنسان وقتا لم يكن فيه نور ولا ضرر وقد كان الأمر هكذا قبل أن يقوم الله النور والظلام ما كان نور ولا ضرر وعقل الإنسان لا يستطيع تصور وقتا ليس لا هو نور ولا ضرر ومع هذا يجب علينا أن نؤمن بأنه مضى وقت لم يكن فيه نور ولا ظلام أن القرآن الكريم ذكر أن السماوات والأرض الله خلقها أي أخرجها من العدم إلى الوجود والظلمات والنور كذلك أول سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور معناه الله أوجد السماوات والأرض بعد أن كانت غير موجودة كذلك الظلمات والنور أوجدهما بعد أن كانا غير موجودين لذلك نؤمن بأنه مضى وقت لم يكن نور ولا ظلام مع أن عقولنا لا تتصور هذا لكن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أنه لم يكن نور ولا ظلام قبل أن يخلقهما الله هذا هذا مخلوق، الأول والظلام مخلوق، ولا نستطيع أن نتصور وقتا لم يكن فيه نور ولا ظلام. فكيف نستطيع أن نتصور ذات الله الذي لا يشبه شيئا من الأشياء؟ يكفي أن نعتقد أن الله موجود ولا يشبه شيئا، ولا نتصوره أنه حجم صغير ولا هو حجم كبير ولا هو حجم وسط. أن نعتقد أنه ليس حجم بالمرة، هو خلق الحجم الصغير حبة الخردل وما هو أصغر منها، وهو خلق الذي هو أكبر حجم الأرض، من غير أن نتصور أن الله حجم صغير أو كبير نؤمن بأنه ممكن. كذلك نعتقد أن الله موجود من غير أن يكون متحركا ولا ساكنا، لأن هذه الأشياء صفات المخلوق. الخالق لا يشبه المخلوق بوجه من الوجوه، وكان يشبه العالم بوجه من الوجوه. ما كان خالقا لهذا العالم مع اختلاف أشكاله وألوانه وهيئاته وكيفياته. هذه الشمس منفعتها كثيرة وحجمها كبير ولونها جميل، تنفع البشر والأرض والماء والشجر. مع هذا هي مخلوقة لا تستحق أن تؤمن. الله تعالى يحيينا على عقيدة أهل السنة ويميتنا عليها ويبعثنا عليها.
0: حول بيان أن الله تعالى هو قاهر مخلوقاته استمعنا وإياكم إلى المحدث الشيخ عبد الله الهرري الذي ألقى علينا درسه النافع والمفيد.

يا ليل أقبل إنني في لهفة في لهفة لهفة لأرى النبي برؤيتي ومنامي إن جاءني في رؤيتي يا سعدها عين ترى وجه الحبيب الزاكيا عسى أراك مبشرا يا قدوتي وأرى جمال الوجه تلك أمانيا وأقبل الخدين بعد جبينكم وأضم صدرا للمكارم حاويا وأكحل العينين بالحسن الذي فاق البدور بهاؤه للرائيا وأشم طيب محمد وعطوره لتطيب روحي فالطيوب شفائيا وأرى الضياء بثغره متبسما وأكلم المختار أشكو حاليا يا رب أكرمنا برؤية أحمد رباه بلغ بالحبيب سؤالي.

0: أعزائي المستمعين، أنتوا على موعد مع الفائدة ولقاء بيتجدد مع المعرفة. اترقبوا برنامج حكي مفيد عبر أثير إذاعة نداء المعرفة ببث مباشر كل يوم أربع الساعة 11 صباحاً بتوقيت بيروت، مع إعادة كل يوم أحد بنفس الوقت. مع برنامج حكي مفيد، الفائدة بتبدأ بكلمة، فكونوا على الموعد.
1: نداء المعرفة.
2: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
6: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
7: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
8: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
9: باور جروب، دايماً حدك.
10: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601، 00961-3313-922.

0: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
1: أهلا بكم في جولة جديدة من جولة الصحافة. قالت أوساط سياسية لصحيفة الجمهورية إن المؤشرات الظاهرة توحي بأن جولة التفاوض السابعة في روما لن تؤدي إلى إحداث اختراقات حقيقية إلا إذا ضغطت واشنطن جديا على الجانب الإسرائيلي لدفعه إلى القبول بتوسيع المناطق التجريبية في اتجاه بلدات جنوبية محتلة بالكامل. وأشارت هذه الأوساط إلى أن الجولة المقبلة من المفاوضات ستكون اختبارا لمفاعيل القمة بين الرئيسين دونالد ترامب وجوزيف عون ولإدارة الإدارة الأمريكية في تليين الموقف الإسرائيلي المتشدد ولحدود المرونة التي يمكن أن تبديها تل أبيب وسط رفضها لأي انسحابات حقيقية قبل الانتخابات المقبلة ومواصلتها التفجيرات والاعتداءات في الجنوب من دون أن تقيم أي اعتبار أو وزن لصيغة الإطار وقرار وقف إطلاق النار.
0: جولة الصحافة.
1: قالت مصادر واسعة الاطلاع لصحيفة الديار إن الحديث عن تراجع أمريكي إسرائيلي عن توجيه ضربة لإيران يعكس حجم التردد والتخبط في مقاربة واشنطن لهذا الملف، انطلاقا من قناعتها بأن أي جولة عسكرية جديدة لن تختلف نتائجها كثيرا عن الجولة السابقة. وتضيف المصادر أن الطرفين الأمريكي الإسرائيلي يعتبران أن أي مواجهة مقبلة ينبغي أن تنتهي إلى تغيير جذري في ميزان القوى وإلى اتفاق يقر شروطا أكثر صرامة على طهران، لا إلى مجرد وقف لإطلاق النار أو تفاهمات مؤقتة. وتشير إلى أنه ما دام تحقيق هذا الهدف غير مضمون عسكريا فإن خيار توجيه ضربة جديدة وبالتالي تفجير المنطقة سيبقى مؤجلا بانتظار تبدل المعطيات الميدانية والعسكرية.
0: جولة الصحافة.
1: حذرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية من تداعيات الحرب التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران، معتبرة أن الأسوأ من خوضه حربا غير دستورية هو فقدانه السيطرة عليها. وقالت الصحيفة أن ترامب أعتقد أنه قادر على إسقاط نظام متجذر ببضع غارات جوية وانتفاضة شعبية وهمية، مشيرة إلى أن التطورات أظهرت خلاف ذلك، وأضافت أن العالم يسير نحو حرب عالمية ولا يبدو أن أحدا بمن فيهم الرئيس الأمريكي يسيطر على مجريات الأحداث. وفي ظل هذا التصعيد دعت صحيفة نيويورك تايمز إلى استشراف الكارثة والتحرك بحزم قبل أن تبتلع حرب طاحنة العالم. وأمس الأحد تحدثت صحيفة فاينانشال تايمز في تقرير عن أن إيران انتقلت بعد أشهر من المواجهة مع الولايات المتحدة من موقع رد الفعل إلى محاولة إقرار إيقاع الصراع عبر توسيع نطاق عملياتها العسكرية والإقليمية في استراتيجية تهدف إلى استنزاف واشنطن وزيادة كلفة أي مواجهة طويلة بالتوازي مع إعادة رسم قواعد الاشتباك في المنطقة. وأشارت الصحيفة في مقال آخر إلى أن عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحرب على إيران لا تبشر بنصر واضح، بل إن استئناف الأعمال العدائية يزيد من احتمالية تأثير التوترات على ولايته الثانية. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: جولة الصحافة.
2: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا. من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: يا عبان الجبل الخضوي وانت حين هذا صدنا بلاد جدة وانت حين أهل وغير
1: الله الله
0: على يا ابو يا حاج يا المراكب الحيبنا نزور البيت ونقضن العتاب وغير وغير الكوار مريض هو على دربك يا طيب انا رجل حمال وقضين المصايب دوم حمال هواني بحب المصطفى نسير حمال وعبد تنقل الحضرام يا دهوة هوا الله يا الحسن إن بالحياة نزد الكرامة بوسط حمية وغير وغير
1: طيب طيب يا حج طيب
0: هلا يا ابو سيفك يا بطل الحرب حياك من لحم العند الوطن تنتج عظام وبحر الكيالي والشرب وردا
1: طيب يا حج طيب
0: يا موسى سقانا من وردا وحده ما فرشه غاب المجرى يوم

العين تدمع إن ذكرت بخاطري أرض الحبيب فأشتهي التقبيلا، هل لي أضم رحابها وترابها أروي الغليل إذا أتيت نزيلا، هي نور عيني والفؤاد أسيرها

0: هي طيبة طابت بطيب محمد وبطيبه أمسى الهواء عليلا
1: لطيبة ميثاق علي عظيم
0: وبطيبة العشاق حطوا رحلهم

سيروا بهدي نبيكم تعظيما. وإذا سمعتم ذكره في مجلس صلوا عليه وسلموا تسليما.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
3: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
5: نداء أف أم، معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء أف أم، تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو، أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

0: صلى الله على محمد. كان رسول الله لينا دائم التبسم، كان يستمع للصغير والكبير بكل طيبة ومحبة. كان كما حدث خادمه أنس بن مالك: خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي أف قط، حتى لو قصرت في خدمته، بل يبادر لمساعدتي. كان يبادر بالتحادث مع جلسائه والإصغاء إليهم. كان صلى الله عليه وسلم إذا افتقد رجلا من أصحابه في المسجد 3 أيام سأل عنه، فإذا كان مسافرا دعا له، وإن كان حاضرا تفقده وزاره، وإن كان مريضا عاده. كان صلى الله عليه وسلم يبدأ من يلقاه بالسلام، وكان يبادرهم بالمصافحة، وكان لا يقطع حديث أحد ممن يحادثه. كان يحب المسلمين ويسلم عليهم ويحدثهم ويجيب على أسئلتهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدث بحديث كرره 3 حتى يفهمه السامع، وكان إذا سأل امرأ كرره 3 حتى يفهم السامع السؤال. كان يشارك الجالسين في أحاديثهم، فإن تحدثوا عن أمور دينهم تحدث معهم، وإن كانوا يتحدثون عن أمور معاشهم وأعمالهم شاركهم. كان يعفو عمن ظلمه، وكان يدعو بالهداية حتى لأولئك الذين أدموا قدميه وجسده وآذوه بشتى أصناف الأذى. وكان رسول الله إذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس، ويعطي كل جلسائه نصيبه، ولا يحسب أحد من جلسائه أن أحدا أكرم عليه منه. وكان رسول الله إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. كان إذا صافح أحدا لا ينزع يده من يد الرجل حتى يكون هذا هو البادئ. كان رسول الله شجاعا، فإذا حمي البأس واشتدت المعركة كان أقرب الناس إلى العدو، وكان يسبق الجميع لدفع أي خطر يحدق بالمسلمين. كان رسول الله يفي بوعوده إذا وعد، وكان يشارك الفقراء طعامهم ويستأنس برفقتهم ويدعوهم إلى أطيب الطعام عنده. كان يعطي من منع عنه الطعام، ويصل من قطع عنه الزيارة. كان يعبد الله في الليل والناس نيام. كان أفضل وأعظم إنسان، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
1: هام الفؤاد بحب غريب.

0: مدى المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم كتير والنتيجة خير كبير.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
2: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
2: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
8: شكل الصيفية والعانة، شو الحل؟
9: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.

0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
1: أهلا بكم. قال ميشيل نصر في صحيفة الديار: في الشكل والمضمون يتفق المتابعون على أن زيارة رئيس الجمهورية الاستطلاعية إلى تركيا شكلت محاولة لإعادة رسم شبكة الضمانات الإقليمية التي تسعى بيروت إلى بنائها بعد الزيارة إلى واشنطن، ما أعطاها طابعاً استطلاعياً لمستقبل ملفات متداخلة. مصادر دبلوماسية واكبت تحضيرات الزيارة أشارت إلى أن المحادثات المغلقة تجاوزت بكثير العناوين المعلنة، وأن الملف الأكثر حساسية تمحور حول مستقبل دعم الجيش اللبناني والجهة التي ستتولى سد أي فراغ قد ينشأ جنوباً مع انسحاب اليونيفيل، مشيرة إلى أنقرة أبلغت الجانب اللبناني استعدادها لتوسيع التعاون العسكري والتقني، رابطة أي انتقال إلى مستوى جديد من الشراكة بتفاهمات دولية وأقليمية أوسع لا تستطيع تركيا اتخاذ قرار منفرد بشأنها. وحول ملف العلاقة مع دمشق، قالت المصادر أن رئيس أردوغان استمع باهتمام إلى هواجس نظيره اللبناني المرتبطة بالحدود وبالملفات الأمنية، متحدثا بوضوح عن أن المرحلة المقبلة ستحتم قنوات تنسيق أكثر انتظاما بين بيروت ودمشق، مبديا الاستعداد للقيام بدور الوسيط لما لها من مونع على دمشق. ورأت المصادر أن أنقرة تنظر إلى لبنان باعتبار جزءا من مشهد إقليمي أكبر لا ملفا مستقلا، لذلك فأن أي خطوة لبنانية لها ستبقى مرتبطة بمسار التفاهمات بين واشنطن والعواصم المؤثرة أكثر مما ترتبط بالرغبة التركية وحدها، كاشفة أن الجانب التركي لم يقدم الضمانات الصريحة التي كانت بيروت تأمل الحصول عليها رغم إبدائه استعدادا للمساعدة مع تجنب الالتزام بأي تعهدات، مفضلا إبقاء دوره ضمن إطار التنسيق مع الولايات المتحدة والدول المعنية بالملف اللبناني. وختمت المصادر بأن زيارة رئيس الجمهورية حققت مكسباً مهماً تمثل في فتح قناة استراتيجية مع أنقرة، وإن لم تنتج حتى الآن الضمانات التي كان لبنان يبحث عنها والتي تبقى معلقة على قرارات تصنع خارج بيروت وربما خارج أنقرة أيضاً. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد روى الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل مسلم يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكانت له مخرفة في الجنة. وما من رجل يعود مريضا مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكانت له مخرفة في الجنة. هذا الثواب العظيم الذي يحصل بعيادة مريض مسلم شرطه أن يكون بنية خالصة لله تعالى، بأن ينوي هذا الزائر أن الله رغب المؤمنين بعيادة المريض، ولا ينوي مع ذلك محمدة الناس أو طلب الثناء من المريض أو أن يعظمه، ولا يكون في نيته أن يقابله المريض بالمثل إذا تعافى، إنما نيته طلب الأجر من الله تعالى، أن يقول في قلبه: أعود هذا المريض المسلم تقربا

كما كانت وهكذا إلى الأبد إلى غير نهاية. ثم كل شجرة في الجنة ساقها من ذهب، وكذلك من خرج صباحا لعيادة المريض المسلم على النية الخالصة لله تعالى يخرج معه 70,000 من الملائكة من ملائكة الرحمة يستغفرون له حتى ينتهي النهار، أي بغروب الشمس، وتكون له مخرفة في الجنة. ومقدار قدم إنسان في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فماذا يكون قيمة هذا البستان العظيم الاتساع؟ وقد جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه الترغيب في عيادة المريض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 5: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. ومما يدعى به للمريض ما ورد عن أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت رحمه الله: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. رواه البخاري. ومما أرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجدنا ألما في جسدنا ما ورد عن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله 3، أي 3 مرات، وقل 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم. وثبت أيضا فيما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العافية وحسن الحال، وأن يتقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، إنه على ما يشاء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
2: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل، 03-09-24-72.
3: ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك. جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحضر لكم شيئا مميزا وجميلا، والموعد يقترب.

0: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافي وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
3: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

0: هل حضرت قلبك؟ الأمسية على الأبواب
1: يا رسول الله.
0: احتفالا بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية محمد على نهجه نحيا، بمشاركة فريق المشاريع للإنشاد والمنشد الحاج محمد الخير في قاعة الاحتفالات الكبرى الجامعة العالمية دوحة الحص، وذلك السبت 15 من آب الجاري. تفتح الأبواب الساعة 8 مساء. احجز بطاقتك الآن من سنتر المشاريع الديوان النويري يوميا من الساعة 12 صباحا ولغاية 5 عصرا. للاستفسار 03-26-80-86. وكل عام وأنتم بألف خير بإذن الله تعالى.
2: رجعنا.

0: أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.
1: أنا أريد أسكن جوار حبيبي.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقام

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

0: تنصحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالة وليدي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.
4: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03 82 77 82.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف أنه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 أو تزورنا بفرع البطرقية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
2: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.
3: رجعنا أوراد المساء.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب،

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.
1: جد علينا رسول الله.
2: يا حبيبي يا سلام يا سلام.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

يرجى بالمواظبة عليها أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. الإكثار من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام ليلا ونهارا، وكذلك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به

الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم 100 مرة. ولا تنسى النوم على وضوء مستقبلا القبلة وأن تقرأ سورة الكافرون وأن تشتغل بالذكر حتى تنام.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

حي على الصلاة. حي على الصلاة.

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ما بتطمن على أولادك ببيئة تعليمية آمنة.
0: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
5: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
4: مشكلتك محلولة عنا،
5: منقدم لك الخدمة الأفضل.
4: أرقام التلفون 71-390-711
5: 05-813-277.
6: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
7: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثانٍ قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
8: Yes Travel and Tourism.
9: Yes Travel and Tourism.
8: Yes Travel.
10: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
8: Yes Travel.
10: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
8: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
11: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
8: Yes Travel and Tourism.
12: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
13: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
14: سماك كومباني.
15: شركة

0: عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جوا عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرانو.
1: هادي الراكب أسرع بيا للمدينة.
0: الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76 798 534.

مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 ل 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا ل 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
0: باور جروب، دايماً حدك.
2: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
3: القرار اللي بتاخده اليوم ممكن يأثر على مستقبل أولادك بكرة. اختار التعليم الصحيح، اختار الجامعة العالمية.
4: Global University GU.EDU.LB 71-3-58-058.
5: هل حضرت قلبك؟ الأمسية على الأبواب.
6: يا رسول الله.
5: احتفالاً بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية محمد على نهجه نحيا، بمشاركة فريق المشاريع للإنشاد والمنشد الحاج محمد الخير في قاعة الاحتفالات الكبرى الجامعة العالمية دوحة الحص، وذلك السبت 15 آب الجاري. تفتح الأبواب الساعة 8 مساء. احجز بطاقتك الآن من سنتر المشاريع الديوان النويري يوميا من الساعة 12 صباحا ولغاية 5 عصرا. للاستفسار 03-26-80-86. وكل عام وأنتم بألف خير بإذن الله تعالى.
7: أعزائي المستمعين، أنتوا على موعد مع الفائدة، ولقاء بيتجدد مع المعرفة. اترقبوا برنامج حكي مفيد عبر أثير إذاعة نداء المعرفة ببث مباشر كل يوم أربع الساعة 11 صباحاً بتوقيت بيروت، مع إعادة كل يوم أحد بنفس الوقت. مع برنامج حكي مفيد، الفائدة بتبدأ بكلمة، فكونوا على الموعد.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة 05-811-166.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
4: اكيد،
3: ميل عرسته كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
4: ايه وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
4: وشو رقمه؟
3: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
4: تمام.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج وآد صدقة.
6: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
7: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98.

0: الو وينك؟
1: بدي وين؟
0: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فواكه.
1: لحظة لحظة، ما معي محل كل هون.
0: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
2: سلة الخير منكم للمحتاجين.
3: رجعنا
2: مستمعينا الكرام، يقول الله تبارك وتعالى عن نفسه وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، ويقول كذلك وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. إن الله تعالى قاهر لمخلوقاته كلها، صغيرها وكبيرها، فله العزة والعظمة والجبروت. وحول هذا الأمر سنبقى الآن مع المحدث العلامة الشيخ عبد الله الهرري في درس مفيد نافع له، فأخلص النية لله تعالى.
4: الحمد لله رب العالمين، والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين، أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الله تبارك وتعالى أمر المسلمين بأن يحفظوا أنفسهم وأهليهم من نار جهنم. كيف يحفظ الإنسان نفسه وأهله من نار جهنم؟ بالتعلم أمور الدين. فمن تعلم أمور الدين يعرف ما يضره في الآخرة فيتجنبه، وما هو فرض عليه يفعله فينجو من عذاب الله. أما من لم يتعلم فإنه لا يعرف ما هو الحرام ما هو الفرض، فيستحق العذاب. الذي لا يتعلم يستحق العذاب في الآخرة. كذلك إذا لنفسه تعلم ولم يعلم أهله بنفسه ولا وكل بهم من يعلمهم أمور الدين، كذلك يكون عاصيا مستحقا لعذاب الله في الآخرة. فالناجي من تعلم لنفسه وعلم أهله، إما بنفسه أو يوكل بهم فيعلمهم. في هذا الزمن الكبار والصغار لا يجدون من يعلمهم ما هو ضروري، لأن مدارسهم لا تعلم علم الدين القدر الكافي. تعلمهم الفاتحة والتحيات والصلاة على النبي وشيئا من الدعاء، هذا لا يكفي. الصلاة لها طريقة شرعها رسول الله، والوضوء كذلك. الوضوء والوصول إلى الجنابة هذا أمر عظيم عند الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. وقال: الوضوء نصف الإيمان. معناه أمر عظيم، الطهارة أمر عظيم عند الله. فإذا كان هذا الطهور أمرا عظيما عند الله، فكيف ما بقي من فرائض الدين الذي ترك التعلم ما هو فرض عليه من علم الدين؟ فقد أغلب نفسه لعذاب الله. ثم علم الدين أهمه علم التوحيد، معرفة الله ومعرفة رسول الله. معرفة الله تكون باعتقاد أن الله موجود لا يشبه الموجودات، لا يشبه النور عن الضوء ولا الروح ولا الريح ولا البشر ولا الملائكة ولا شيئا من العالم، لا يشبه. كثير من الناس يظنون أن الله له أي طوع، هؤلاء ما عرفوا الله. بعض الناس يقول الله نور يتلألأ، وبعض الناس يقول الله نور كتلة نورانية، هؤلاء ما عرفوا الله، ليسوا مسلمين. لأن الله تعالى وصف نفسه في القرآن بهذه الآية: ليس كمثله شيء. هذه الآية معناها واسع ولفظها خفيف، لأنها تدل على أن الله ليس كشيء من العالم. العالم جسم لطيف أو جسم كثيف، فالله لا يكون جسما كثيفا ولا جسما لطيفا، لا هو كالإنسان والشمس والقمر، ولا هو كالنور والروح. هو خالق كل هذا، هو خلق النور والظلام، هو خلق الإنسان والملائكة والروح، فهو لا يشبه هذه الأشياء كلها. ثم العالم لا بد له من مكان وجهة، إما يكون من جهة الفوق إما يكون من غير جهة الفوق. فالله تبارك وتعالى لا يجوز أن يكون متحيزا في جهة الفوق ولا في غير جهة الفوق، لأن العالم قسم منه في جهة الفوق وقسم منه في جهة التحت. والله كان قبل الفوق والتحت، قبل الفراغ. هذا الفراغ ما كان قبل أن يخلقه الله. الفراغ وما فيه كالعرش والسماوات والأرض كله لم يكن موجودا، ثم الله أوجده. فالذي يعتقد أن هذه الأرض كانت موجودة وليس لها ابتداء فهو كافر، لأن كل شيء من العالم كان معدوما ثم أوجده الله. أما الله تعالى فهو موجود ليس له ابتداء، لم يسبقه العدم. كل شيء من العالم سبقه العدم، أما الله تعالى فلم يسبقه العدم. النور والظلام ما كانا موجودين قبل أن يخلقهم الله، ما كان النور ولا الظلام. كذلك هذا الفراغ ما كان موجودا قبل أن يخلقه الله. ثم قسم من العالم مكانه شيء جامد، البشر يعيشون على هذه الأرض التي هي جسم جامد، والشمس والقمر والنجوم في الفراغ ليست معتمدة على شيء جامد، والعرش هكذا واقف في الفراغ ليس معتمدا على أعمدة، إنما الله بقدرته خلقه وأبقاه في مكانه. الله هو الذي يمنعه من السقوط، وإلا لسقط ما ثبت ثانية. وهذه السماوات السبع كذلك، وأرضنا هذه أيضا، والأراضي الستة التي تحت هذه كذلك، الله بقدرته أمسكها، ولولا ذلك لهوت منها ما سبقت ثانية. كل شيء من خلق الله تعالى يكون في جهة، فوق جهة فوق أو تحت، أو يمين أو شمال أو أمام أو خلف. فالله تعالى كان قبل هذا كله بلا مكان ولا جهة، ثم خلق هذا العالم فهو موجود بلا مكان. لا يقال الله حاضر ولا يقال الله غائب، لأنه ليس حجما الحلم يتخذ مقارا يأخذ مقدارا من الفراغ، الإنسان بقدر حجمه يأخذ مقدارا من الفراغ، والعرش أخذ مقدارا من الفراغ، والسماوات كذلك، وهذه الأرض كذلك. فمعرفة الله لا تكون باعتقاد أنه في جهة من الجهات، لا يقال الله في جهة فوق، ولا يقال الله في كل الجهات وفي كل مكان. هذا معنى هذه الآية، لا ينسى مثله شيء، لأن العالم يكون في جهة ومكان. الملائكة قسم منهم حول العرش، قسم منهم السماوات السبع، قسم منهم في الجنة يعملون في الجنة، يفتحون بابها كل يوم جمعة. وجهنم الله وكل بها ملائكة كثيرين، أما البشر والجن الله تعالى جعلهم في هذه الأرض تحت السماوات، الذين يقولون الله قائل على العرش ما عرف الله، وليسوا عابدين لله، إنما يعبدون شيئا تخيلوه أنه فوق العرش ملأ العرش، يعبدون شيئا لا وجود له. ثم إن الله تبارك وتعالى كما لا يشبه ذاته أي حقيقته غيره من العالم، كذلك علمه وقدرته ومشيئته وكلامه وحياته ليست كصفات الخلق. علمه علم واحد شامل لكل شيء، يعلم ما مضى وما سيأتي إلى ما لا نهاية له، الآخرة لا نهاية له. كلما مضى زمن يقوم زمن من انقطاع، لا يقدر لمدة، الآخرة لا تقدر لمدة. الله يعلم كلما مضى وكلما سيكون جملة وتفصيلا. ثم علم الله لا يزيد ولا ينقص، كذلك قدرته لا تنقص ولا تزيد، كذلك مشيئته شاملة لكل شيء لا تزيد ولا تنقص ولا تتجدد. الإنسان علمه يتجدد وينقص ويزيد، أما الله فلا يكون علمه كذلك. كذلك الله تعالى يسمع الأصوات بسمع أزلي، ليس العالم يسمعون الأصوات عندما تظهر هذه الأصوات، أما الله تعالى يسمع هذه الأصوات بسمع ليس حادث عند وجود الصوت، بل بسمع أزلي أبدي يسمع. كذلك يرى المبصر برؤية أزلية أبدية، ليست رؤيته للأشياء كرؤية نحن نرى الشيء لما يحدث الشيء، برؤية حادثة نرى الشيء، ما الله يرى الأشياء المبصرة برؤية أزلية أبدية، ليست برؤية تحصل له عندما توجد المبصرات. كذلك الله متكلم بكلام أزلي أبدي، ليس حرفا ولا صوتا، لا هو لغة عرب ولا هو غير لغة العرب، ليس صوتا، هذا المخلوق يتكلم الصوت والحروف، ولا يجوز أن يكون الله تعالى يتكلم

0: فهل مكتوبا في اللوح المحفوظ القرآن وغيره من الكتب يريد أخذه من اللوح المحفوظ فقرأه على الرسول ليس الله قرأه بالحرف والصوت على جبريل ثم جبريل قرأه على الرسول أما في الآخرة كل البشر وكل الجن يسمعون كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوتا فيفهمون على أي شيء يسألهم وبماذا يمتن عليهم أعطيتك كذا من النعم يسألهم بذلك الكلام الذي ليس حرفا ولا صوتا الآن لا نستطيع أن نفهمه ذلك الكلام لا نستطيع أن إلا في الآخرة لما نسمع ليس هو متحركا دائما كالنجوم وليس هو ساكنا دائما كالعرش والسماوات ليس متحركا وقتا يسمو من العالم متحركا دائما وقسم من العالم ساكن دائما وقسم تتحرك وقتا ويسكن وقتا النجوم دائما متحركة لكن بعض النجوم من شدة بعد السماء من الأرض يظن الذي ينظر إليها ساكنة وهي ليست ساكنة حتى نجم القطب يتحرك إذا مرت 6 ساعات 7 ساعات من الليل إذا راقبها من أول الليل إلى نحو 6 ساعات أو 7 ساعات يجده انتقل من المكان الذي كان فيه إلى فوق هذا القطب الشمالي النجوم كلها متحركة الله جعلها
1: صلوا على رسول الله
0: وأما البشر والجن والسعائب والملائكة وقتا يسكنون ووقتا يتحركون الله ليس كشيء من هذه الأشياء ليس متحركا ولا هو ساكنا ليس متحركا دائما كالنجوم ولا هو ساكن دائما كالعرش والسماوات هذا العقل لا يتصوره العقل لا يتصور موجودا ليس متحركا ولا ساكنا لكن يجب علينا أن نؤمن بأن الله موجود لا هو متحرك ولا هو ساكن فرض علينا أن نعتقد هذا كما أنه لا يتصور الإنسان وقتا لم يكن فيه نور ولا ضرر وقد كان الأمر هكذا قبل أن يخلق الله النور والظلام ما كان نور ولا ضرر وعقل الإنسان لا يستطيع تصور وقتا ليس لا هو نور ولا ضرر ومع هذا يجب علينا أن نؤمن بأنه مضى وقت لم يكن به نور ولا ظلام أن القرآن الكريم ذكر أن السماوات والأرض الله خلقها أي أخرجها من العدم إلى الوجود والظلمات والنور كذلك أول سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور معناه الله أوجد السماوات والأرض بعد أن كانت غير موجودة كذلك الظلمات والنور أوجدهما بعد أن كانا غير موجودين لذلك نؤمن بأنه مضى وقت لم يكن نور ولا ظلام مع أن عقولنا لا تتصور هذا لكن نؤمن بأن الله تعالى ذكر في القرآن

0: الخلود والظلام قبل ان يخلق المنظر. هذا مخلوق، النور والظلام مخلوق، ولا نستطيع ان نتصور وقتا لم يكن فيه نور ولا ظلام. فكيف نستطيع ان نتصور ذات الله الذي لا يشبه شيئا من الاشياء؟ يكفي ان نعتقد ان الله موجود ولا يشبه شيئا، ولا نتصوره انه حجم صغير ولا هو حجم كبير ولا هو حجم وسط. ان نعتقد انه ليس حجم بالمره، هو خلق الحجم الصغير حبه الخردل وما هو اصغر منها، وهو خلق الذي هو اكبر حجم الارض، من غير ان نتصور ان الله حجم صغير او كبير نؤمن بانه ممكن. كذلك نعتقد ان الله موجود من غير ان يكون متحركا ولا ساكنا، لان هذه الاشياء صفات المخلوق. الخالق لا يشبه المخلوق بوجه من الوجوه، وكان يشبه العالم بوجه من الوجوه. ما كان خالقا لهذا العالم مع اختلاف اشكاله والوانه وهيئاته وكيفياته. هذه الشمس منفعتها كثيره وحجمها كبير ولونها جميل، تنفع البشر والارض والماء والشجر. مع هذا هي مخلوقه لا تستحق ان تؤمن. الله تعالى يحيينا على عقيدة أهل السنة ويميتنا عليها ويبعثنا عليها.
1: حول بيان أن الله تعالى هو قاهر مخلوقاته، استمعنا وإياكم إلى المحدث الشيخ عبد الله الهرري الذي ألقى علينا درسه النافع والمفيد.

إخوة الإيمان، كان حاتم الأصم من أصحاب الشقيق البلخي رحمة الله تعالى عليهما، فسأله يوما قائلا: صاحبتني من 30 سنة، ما حصلت فيها؟ قال: حصلت 8 فوائد من العلم، وهي تكفيني لأني أرجو خلاصي ونجاتي فيها. فقال شقيق: ما هي؟ قال حاتم الأصم: الفائدة الأولى إني نظرت إلى الخلق فرأيت لكل منهم محبوبا ومعشوقا يحبه ويعشقه، وبعض ذلك المحبوب يصاحبه إلى مرض الموت، وبعضه إلى شفير القبر، ثم يرجع كله ويتركه فريدا وحيدا، ولا يدخل معه في قبره ويؤانسه فيه غير الأعمال الصالحة. فأخذتها محبوبا لي لتكون سراجا لي في قبري وتؤانسني فيه ولا تتركني فريدا. الفائدة الثانية: إني رأيت الخلق يقتدون بأهوائهم ويبادرون إلى مرادات أنفسهم، فتأملت قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وتيقنت أن القرآن حق صادق، فبادرت إلى خلاف نفسي وتشمرت بمجاهدتها وما متعتها بهواها حتى رضيت بطاعة الله سبحانه وتعالى وانقادت. الفائدة الثالثة: إني رأيت بعض الخلق يسعى في جمع حطام الدنيا ثم يمسكها قابضا عليها، فتأملت في قوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فبذلت محصولي من الدنيا لوجه الله تعالى، ففرقته بين المساكين ليكون ذخرا لي عند الله تعالى. الفائدة الرابعة: إني رأيت بعض الخلق ظن شرفه وعزه في كثرة الأقوام والعشائر فاغتر بهم، وزعم آخرون أنه في ثروة الأموال وكثرة الأولاد فافتخروا بها، وحسب بعضهم أن الشرف والعز في غصب أموال الناس وظلمهم وسفك دمائهم، واعتقدت الطائفة أنه في إتلاف المال وإسرافه وتبذيره. وتأملت في قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فاخترت التقوى واعتقدت أن القرآن حق، وظنهم وحسبانهم كله باطل زائل الفائدة. الفائدة الخامسة: إني رأيت الناس يذم بعضهم بعضا ويغتاب بعضهم بعضا، فوجدت ذلك من الحسد في المال والجاه والعلم، فتأملت في قوله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فعلمت أن القسمة كانت من الله تعالى في الأزل، فما حسدت أحدا ورضيت بقسمة الله تعالى. الفائدة السادسة: إني رأيت بعض الخلق يعادون لأغراض دنيوية، فتأملت قوله تعالى: إن الشيطان لكم عدو
فاتخذوه عدوا فاتخذته كذلك. والفائدة السابعة، إني رأيت بعض الخلق يسعى بجد ويجتهد بمبالغة لطلب القوت والمعاش، بحيث يقع به في شبهة وحرام ويذل نفسه وينقص قدره. فتأملت في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فعلمت أن رزقي على الله تعالى، فاشتغلت بعبادته وقطعت طمعي عمن سواه. والفائدة الثامنة، إني رأيت بعض الخلق يوجهون توكلهم إلى أشياء متعددة، فتأملت في قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فتوكلت على الله تعالى فهو حسبي ونعم الوكيل. فقال شقيق: وفقك الله تعالى، إني قد نظرت أيضا فوجدت أن هذه الفوائد الثمانية من عمل بها كان عاملا بعمل الناجين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يا رحيم يا رحمن.

اللهم إني نويت بصلاتي على النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمرك وتصديقا لنبيك صلى الله عليه وسلم ومحبة فيه وشوقا إليه وتعظيما لقدره وكونه أهلا لذلك، فتقبلها مني بفضلك وإحسانك، وأزل حجاب الغفلة عن قلبي، واجعلني من عبادك الصالحين. اللهم زده شرفا على شرفه الذي أوليته، وعزا على عزه الذي أعطيته، ونورا على نوره، وأعلي مقامه في مقامات المرسلين، ودرجته في درجات النبيين. وأسألك رضاك ورضاه يا رب العالمين، مع العافية الدائمة والموت على الكتاب والسنة والجماعة وكلمة الشهادة على حقيقتها من غير تبديل ولا تغيير. واغفر لي ما ارتكبته بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.

الحمد لله الذي أسبغ علينا بنعمه الظاهرة والباطنة، ونسأله الشكر على نعمائه الظاهرة والباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العطايا الغامرة، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صاحب المعجزات الباهرة صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي الوجوه الناضرة صلاةً وسلاماً دائمين إلى يوم الجمع بس

قال تعالى في حقه: من جمع بين خلقه وخلقه. قال في حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم:

وبشر من صلى عليه من أمته بالفضل في جنته بالإكرام، فقال الله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما.

0: فيا معشر الأوساط، ما أغفلكم عن الصلاة عليه، فإنها تكفر ذنبا عظيما وتورث عزا وتكريما. فأكثروا من الصلاة عليه وافعلوا ما ندبكم مولاكم إليه، تلقون جنة ونعيما وتجنبون عذابا وجحيما. وقد أمر الله بالصلاة عليه تنبيها لنا وتفهيما وتذكيرا لنا وتعليما. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: صلى الله على محمد.

روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا علي فإن صلاتكم علي زكاة لكم، واسألوا الله تعالى لي الوسيلة. قالوا: يا رسول الله، وما الوسيلة؟ قال: أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، وأنا أرجو أن أكون ذلك الرجل.

وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 مرات، ومن صلى علي 10 مرات صلى الله عليه بها 100 مرة. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة من تلقاء نفسه صلى الله عليه بها 10 صلوات، وكتب له بها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطايات، ورفع بها 10 درجات.

وقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة في يوم الجمعة، فإن صلاة أمتي تعرض علي في يوم الجمعة، فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة.

قال سفيان الثوري رضي الله عنه: رأيت رجلا في البادية لا يرفع قدما ولا يضع أخرى إلا وهو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا هذا، قد تركت التسبيح والتهليل وأقبلت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل عندك من هذا شيء؟ قال: من أنت؟ قلت: أنا سفيان الثوري. فقال: لولا أنت غريب في أهل زمانك ما كشفت عن حالي ولا أطلعتك على سري. ثم قال: خرجت أنا ووالدي حاجين إلى بيت الله الحرام حتى كنا في بعض المنازل، مرض والدي فقمت لأعالجه، فبينما أنا عند رأسه مات واسود وجهه، فجريت الإزار على وجهه فغلبتني عيناي فنمت، فإذا أنا برجل لم أر أجمل منه وجها ولا أنظف منه ثوبا ولا أطيب منه ريحا، يرفع قدما ويضع قدما أخرى حتى دنا من والدي، فكشف الثوب عن وجهه وأمر بيده على وجهه، فعاد وجهه أبيض ثم ولى راجعا، فتعلقت بثوبه فقلت له: من أنت يرحمك الله؟ لقد من الله بك على والدي في دار الغربة. فقال: أوما تعرفني؟ أنا محمد بن عبد الله، أنا صاحب القرآن، أما إن والدك كان مسرفا على نفسه، ولكن كان يكثر الصلاة علي، فلما نزل به ما نزل استغاث بي، فأنا غياث من أكثر الصلاة علي، فانتبهت فإذا وجهه أبيض.

نداء اف ام معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدي رحب فيكم مستمعينا ومتابعينا بحلقة جديدة من برنامجنا دردشة، وأكيد عبر أثير إذاعتنا إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: معكم ميان من وراء الميكروفون، وبدي كمان رحب بزملائي بغرفة الكنترول كمال، لما وأحمد. حلقتنا اليوم عن جارحة من جوارح الإنسان. جرمها يعني حجمها صغير، وجرمها يعني الذنب الذي توقع به بالغالب كبير. لسانك نعمة يمكن أن ترفعك إلى أعلى الدرجات أو تهوي بك إلى المهالك، فكن فطنا واستعمل هذه النعمة بما يرضي الله. فكم من مشاكل وخراب ودمار أسر وتفكك علاقات وصداقات كان سببها اللسان، وكم من ترابط أسر وتعاضد علاقات وتكاتف وإصلاح حصل بسبب ضبط اللسان واستعماله كما ينبغي. لنحكي أكثر عن هالموضوع بدنا نستقبل معنا بالاستوديو مدير فرع جبل لبنان فضيلة الشيخ رويد عماش. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
1: أهلا بكم، بارك الله فيكم.
0: آمين
1: بكم. البرامج المفيدة جدا واللي فيها يعني انتشار للخير،
0: بارك الله
1: بكم إن شاء الله
0: بكم.
1: من خلال أثير هذه الإذاعة الله يعطيكم العافية.
0: أكرمكم الله. شيخنا بنسمع كتير بعبارة حفظ اللسان، بما أنه موضوعنا اليوم عن حفظ اللسان، فما معناها، ما معنى هذه العبارة شرعا حفظ اللسان؟
1: أولا نقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه الكلمة حفظ اللسان هي أساسا مأخوذة من نصوص كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ففيه إشارة إلى أن الإنسان لسانه سيشهد عليه يوم القيامة بما عمل به. والله سبحانه وتعالى من علينا بنعم كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. من علينا بنعمة البصر، بنعمة السمع، وبنعمة اللسان، وغير ذلك من نعم الكثيرة الكثيرة. وكلها هذه النعم فضل من الله ومن، ليس واجبا على الله، ولكن حق علينا أن نشكر الله على هذه النعم. ومن شكر الله على هذه النعم الشكر الواجب أن نحفظ هذه النعم من الحرام، من الحرام، من المعاصي، من أن نستعملها بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فحفظ اللسان أي صون اللسان عما لا يحبه الله سبحانه وتعالى، ثم استعماله بالشيء النافع والمفيد الذي خلقت لأجله هذه النعمة. الله خلق لنا نعمة اللسان لأجل أن نقضي حوائجنا، أن نعبر عن حاجاتنا، وأن نستخدمه في إرشاد الناس فيما علمنا الله سبحانه وتعالى، وأن ننصح الناس بما ينبغي، وأن نأمر بالمعروف، وأن ننهى عن المنكر، وأن نقرأ القرآن، وأن نذكر الله سبحانه وتعالى، وغير ذلك من الاستعمالات النافعة والمفيدة لهذه النعمة العظيمة. عشان هيك عبارة الإمام الغزالي: اللسان جرمه صغير وجرمه كبير، هو حقيقة. هذا لو أنه من باب البيان أن حجم هذا اللسان صغير، لكن مخاطره كبيرة جدا ومنافعه أيضا كبيرة جدا.
0: فينبغي استعماله بما يرضي،
1: فينبغي استعماله بالشيء الذي خلق لأجله هذا اللسان. ومنه أن يكثر من ذكر الله، يكثر من القرآن، قراءة القرآن، أن يكثر من إرشاد الناس، من نصح الناس، خاصة بهذا الزمن. صحيح. الذي كثر فيه الجاهل وقل فيه العلم.
0: نعم.
1: فهذا المقصود بحفظ اللسان، أن نصونه.
0: نعم.
1: أن نصونه من المعاصي، أن نحفظه وأن نصونه وأن نمنعه من الشرور. وكم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه شجعانه. كثير من الناس بسبب لسانهم هلكوا، بسبب لسانهم وقعوا بما ندموا عليه. أليس ورد عن سيدنا محمد في رحلة الإسراء والمعراج أنه رأى ثورا يخرج من منفذ ضيق ثم يريد أن يرجع فلا يستطيع، فسأل سيدنا جبريل عن هذا، فقال: هذا الذي يتكلم بالكلمة الخبيثة ثم يريد أن يرجع بها فلا يستطيع، لأن الكلمة فعلا لما بزتيها بين الناس شو بيحصل؟ هون الأثر بقى بيحصل. بعد الكلمة اللي بيقول الكلمة من غير ما يفكر بعواقبها، ثم يحصد بعد ذلك ويلات هذه الكلمة، هون المصيبة. فالحذر أن نقع بمثل هذا. كيف؟ بأن نحفظ ألسنتنا، ننتبه للساننا، ما نستعجل باستعمال اللسان، نفكر قبل ما نقول، ما فورا نزت الكلمة اللي بتخطر على بالنا، فكر بالكلمة
0: وعواقب هذه الكلمة.
1: كان بعض العلماء يقولوا: يا ليت لي عنق الزرافة كي أفكر بالكلمة حين تصدر من قلبي إلى لساني.
0: سبحان الله.
1: هذا للبيان أن المطلوب الواحد منا قبل ما يتكلم يفكر بالكلمة اللي بدي أقولها. والله يرحم مشايخنا، بيناتهم الشيخ نزار رحمه الله، شكرا يقول: كلمة بتحنين
0: وكلمة بتجني.
1: كلمة بتجني. فالأحسن الواحد شو يستعمل؟ الكلمة اللي بتحنين.
0: صحيح.
1: ويبتعد عن الكلمة اللي بتجنن. يا ما في مشاكل وخصومات بين الأهل، مش بس بين الجيران وبين الناس الغرب، لا، بين الأهل، بسبب أن الواحد استعمل كلمة مع قريبه مع أهله جننتهم
0: بحالة غضب وتسرع،
1: وكان ممكن يقولها بطريقة تانية أخرى.
0: نعم.
1: يحصل على النتيجة اللي بيريدها.
0: صحيح.
1: ويمنع ما دخول الشيطان. الشيطان يتربص، الشيطان يتربص لما يصدر من الإنسان، ففورا أحيانا بيحرك القلوب للشرور لما بيسمعوا كلام إذا كان منه مدروس هالكلام.
0: نعم. سبحان الله. شيخنا، في أدلة من الحديث على أهمية أن الواحد يحفظ لسانه؟
1: لا شك، النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ذكر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الحديث اللي أنت ذكرتيه في بداية مقدمتك هو كان ابتداء سيدنا معاذ بن جبل كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل ينقذه من النار ويدخله الجنة، فأخبره عن أمور النبي صلى الله عليه وسلم. شو قال له النبي؟ ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: أخذ بلسانه وقال: كف هذا عنك. كف اللسان. فقال سيدنا معاذ متعجب: أو إنا مؤاخذون بما نتكلم يا رسول الله، بما نقول يا رسول الله؟ قال: ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فهذا المعنى موجود بأحاديث أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى اللسان. قال: ما أخوف سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد سفيان الثقفي، قال: ما أخوف ما تتخوف علينا يا رسول الله؟ قال: فأمسك بلسانه وقال هذا. فاللسان موقع خطر إذا الواحد ما بيعرف كيف يستعمله صح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لحفظ ألسنتنا. خصلتان: ما إن تجمل الخلائق بمثلهما، حسن الخلق وطول الصمت. لاحظي كم مرة
0: بدنا نحكي عن الصمت، لأنه عن في كثير ناس بتذم بالصمت.
1: كم مرة أشار النبي أن الواحد يتنبه لأمري: لا تزال سالما ما سكت.
0: نعم.
1: فإذا تكلمت
0: يكتب
1: كتب لك أو عليك. يعني طالما الإنسان ساكت ما تكلم، ما استعمل لسانه، وما كان سكوته عن أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر، إنما سكوته عن شيء لأنه ما شايف مصلحة، ما وجد مصلحة، فسكت هو سالم من خطر لسانه. هلا إذا تكلمت شو بيحصل؟ إما أنه يتكلم بالكلمة الطيبة فينتفع وبيكون له الأجر والثواب إن أخلص النية لله، وإما أنه يكون كلمته خبيثة فينال وبال هذه الكلمة.
0: نعم فضيلة الشيخ، بدنا نحكي شوي عن المخاطر التي قد يوصل إليها اللسان. نحن بلشنا شوي بالكلام، ولكن بدنا هيك نشدد أكثر على قديش خطير عدم استعمال اللسان كما ينبغي، وش هي المخاطر اللي قد يوصل للشخص
1: الذي يطلق العنان للسانه؟ يهلك، لأنه اللسان يجره إلى كلام كثير. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه سؤال: من أكثر من شيء عرف به؟ فمن كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. فإذن الإكثار من الكلام بيحصل من الإنسان سقطات كتيرة، وإذا اعتاد على أنه يحصل منه سقطات كتيرة هنيك المصيبة، لأنه هذا بيجره إلى
0: الأسوأ،
1: والأسوأ فيما وأخطر ما يصدر من الإنسان. لأنه إذا هيك شوي من راجع الآيات الكريمة، الله قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. طيب، مع أنه هذان الملكان الكريمان على الله رقيب وعتيد بيكتب كل ما يصدر من ابن آدم، لما ذكر اللفظ؟ لأنه أكثر ما يصدر من ابن آدم من عمل، اللفظ هو الأكثر،
0: صحيح،
1: أكثر من عمل الجوارح الأخرى. فلذلك وحب ينتبه، فهون محل إنه الخطر الكبير اللي قد يصدر من الإنسان اللي هو أن يقع بما فيه إخراجه عن دين الإسلام. إذا استرسل بالكلام، استرسل بالعبارات اللي منا مضبوطة، منا مراجع فيها حكم الشرع، ولا محطوطة بميزان الشرع، قد يحل ما حرم الله. لو كان مازحا يقع بذلك في الكفر، إذا كان أمره معلوم من الدين الضرورة، أو يحرم ما أحل الله كمان يخرج بذلك من دين الله، أو إذا كان معتاد على العبارات النابية البذيئة اللي فيها شتم، فيها لعن، فيها تسخط، فيها اعتراض، هذا خاصة الاعتراض على الله سبحانه وتعالى، هذا بيكون عمال يهلك نفسه. بيذكرون لنا قصة عن ملك من ملوك اليمن قبل نحو 1000 سنة من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان اسمه حمار بن مالك. كان على الإسلام 40 سنة على الإسلام، دين الإسلام هيك على الهامش، دين الإسلام ليس دين سيدنا محمد فقط، إنما دين جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لأنه الدين الذي رضيه الله لعباده وأمرنا باتباعه. فهذا كان على دين الإسلام 40 سنة. ثم أولاده كانوا برحلة صيد، فجاءت صاعقة فقتلت أولاده كلهم. إجا الخبر، وصل له الخبر، غضب. شوف شو بيعمل الغضب، بيجره وبيطلق العنان للسانه، غضب، فصار يتسخط على الله ويقول: أنا أعبدك وأنت تقتل أولادي، لا أعبدك بعد الآن. وزاد كفره وطغيانه، صار يأمر رعيته كلهم يتركوا دين الإسلام. زاد في ذلك كل من أتى هذا الجوف اللي هو واد في اليمن يأمره بترك دين الإسلام، ولا قتله، حتى سلط الله عليهم نارا عظيمة أحرقت الوادي بما فيه. فإذن من خطر اللسان والغضب كمان الواحد، لما ذكر أحد العلماء سيدنا زنون المصري سؤال: من أحفظهم لقلبه؟ قال: أملكهم للسانه، اللي بتحكم بلسانه، ما بتصرف بلسانه إلا بميزان الشرع، هذا بيكون أملك.

0: الدنيا والآخرة.
1: نعم.
0: فلذلك الواحد منا بده يتنبه ما يستعمل لسانه بما فيه تسخط، ما يستعمل لسانه بوقت الغضب. إذا غضب فليذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فليقل حسبي الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ونحو ذلك من الأذكار اللي بتهدئ من روعه وتسكن من غضبه. أنه مطلوب الواحد يشغل نفسه لما بيكون غضبان، مطلوب يشغل نفسه عن الغضب بعمل طيب. إذا إن لم يكن متوضئا فليتوضأ، إن كان متوضئا فليغتسل، إن كان قائما فليجلس. فالغضب إذا جر الإنسان يستعمل لسانه بوقت الغضب، هذه منا قوة. بقى يستعمل لسانه يعني بالشتم، باللعن، بالسب، وأحيانا في منهم كتير بيسبوا رب العالمين لما بيغضبوا. مرة كنت بسوق وعم نشتري أشياء، فإذا بأشخاص عم هيك عم بيتناحروا شوي، بسمع واحد عم يسب رب العالمين.
1: ولا
0: يطول الله، أعوذ بالله، كيف هالحكي؟ رحت لعنده، تركت كل شيء بإيده، رحت لعنده قلت له هلا أنت شو عملت؟ أنت بهالكل؟ قال هني دغري، وانتبه لحاله دغري، هني بيخلوني أغضب، هني بيخلوني. قلت له أنت لو سببت الشيطان ما بتنضر، بس انت سبيت رب العالمين وقعت بالكفر، كيف بدك تتوب؟ بدك تقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، وكان عم بيحاول يقول استغفر الله. قلت له لا، ما بيمشي الحال، ما تقول استغفر الله قبل ما تتشهد، تتشهد وبعدين بتقول استغفر الله. فاذا كثير من الناس ما بينتبهوا لحالهم بوقت الغضب، وبكون عقله معهم، مش انه الواحد ذهب عقله وصار مجنون لما قال الكلام. لو كان هيك بيكون لا مؤاخذة عليه، لما بيكون مجنون غاب عقله
1: بيكون رفع عنه
0: ومستثنى. اما الانسان الغضبان لكنه عاقل، عليه ان يتحكم بغضبه، ليس الشديد بالسرعة، انما الشديد من ملك نفسه عند الغضب.
1: شيخ، في ناس بيتحججوا بالغضب، وفي ناس بيقولوا هم يقولون الكلام ما عليه جمرك، فشو نقول لهم؟
0: هذا هو، شوفي، كثير من الناس للأسف بزماننا بزتوا هيك عبارات ما بيفكروا بمؤداها وما بيفكروا بمعنى هذا الكلام. كلمة ما عليه جمرك شو بيقصدوا؟ انه روح احكي اللي بدك اياه، ما هيك؟ لا، هذا غلط.
1: هو اللي مركز معنا بيكون سمع منك شيخنا الحديث اللي قاله النبي، انت ذكرته من شوي.
0: نعم، أنه لا ينبغي أن الواحد حقيقة يطلق هذه الكلمة، أنه أنا فيني أحكي اللي بدي إياه. والنبي قال عليكم بطول الصمت إلا من خير، ما كيف أحكي اللي بدي إياه؟ والنبي عم بيوصينا سادات العادات عادات السادات. فإذا دلونا السادات مثل النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق عليه الصلاة والسلام على عادة عم بيحسن عليها اللي هو إطالة الصمت، ما عاد كلام الآخرين إذا كان يخالف كلامه له اعتبار، لأنه هو الأصل عليه الصلاة والسلام. فلما بيحسن النبي على شو؟ على أن نطيل الصمت إلا من خير. طبعا يعني إلا من خير، يعني لما بيكون في مجال للنصيحة، في مجال لإرشاد الناس، في مجال للأمر بالمعروف للنهي عن المنكر، هذا الشيء خير. أما لما ما بيكون في مجال لهذا شو بيعمل؟ يكثر من الصمت. النبي كان يكثر من الصمت، كان يطيل الصمت عليه الصلاة والسلام. وهذه اللي بيقولوها الحكم عليه جمرك، هذا كلام العوام، الحكم عليه جمرك، لكن هذا ليس كلام الشرع. نحن بننصح الناس ما يكرروا مثل هذه العبارة، ليجرؤوا الناس على أنهم يستعملوا الكلام على الطالع وعلى النازل. لا، فكر بالكلمة قبل ما تقولها.
1: صحيح،
0: لأنك ستحاسب. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني كل كلمة أنت مسؤول عنها لما بتقولها. فإذا صدر منك كلام طيب يسجل لك حسنات بشروطها، وإن كان تكلمت بكلام خبيث عليك وبال هذا الكلام إلى أن تتوب منه.
1: نعم،
0: مصيبة إذا أخذ الإنسان بلسانه، مصيبة.
1: شيخ، في ناس

0: يعني مثلا انت بارك الله بكم اعطيتنا مثال على الشخص اللي رحته ونصحته. في ناس بيقولوا مين انت لتحكم على الشخص لما نكون عم نبين انه مثلا هذا الكلام يوصل للكفر، هذا الكلام لا يقال، بصيروا بيقولوا انه مين انتوا لتحكموا على الشخص.
1: سؤال، اليس النبي صلى الله عليه وسلم قال من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. أليس إذا سمعنا من إنسان شيء بخالف الشرع بيكون هذا الكلام منكر؟ ما بيكون واجب علينا أنه ننصح، ولا بدنا نرمي بأنفسنا في التهلكة؟ لأنه لما نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصير بتنتشر
0: الفساد أكثر وأكثر.
1: بتنتشر الفساد وبتنتشر الموبقات وبتنتشر الأخطاء اللي بتأثر على مجتمعاتنا، ويصير الخير قليل بتكثر الظلمات. لما بيكثر الجهل بتكثر الظلمات. العلم نور والجهل ظلام. كيف بدك تحاربي الجهل؟ بالعلم. بالتالي لابد من التناصح، لابد أنا أكون عم منقذ هذا الإنسان اللي وقع بغفلة، بساعد غفلة بساعد غضب وقع بالكفر. بتركه إذا مات تعرف وين بيكون؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يعني لا يراها فيها ضرر عليه، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. ورواية أخرى إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفة، 70 سنة في النزول. وهذا المكان لمين؟ هذا قعر جهنم، آخر جهنم في النزول، لأن النبي أخبر عن ذلك. فإذا هذا المكان منه للمسلم العاصي، إنما المكان اللي بيكون على غير الإسلام يعذب ويهلك، وأشد العذاب يكون في ذاك المكان بسبب كلمة الكفر، كلمة الردة أخرجته من دائرة الإسلام، من دائرة الإيمان.
0: نعم.
1: فبدو يخلص حاله، نتركه.
0: نحن إذا فينا ننقذه يا
1: ريت. أليس مطلوب منا أن ننقذ الناس؟ يا عمي وين بدنا نروح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس. ما هي؟ بدنا نصلح. فالتناصح مطلوب. مين أنا؟ أنا خيك وحابب أني أبعد عنك ما وقعت فيه. أنا مني الحاكم، أنا مني الإمام، أنا إنما أخ عم بينصح خيه، عم يرشده حتى ما يبقى على ما هو عليه من مفسدة. هذا خير ولا شر؟
0: أكيد خير.
1: أسألك سؤال، لو واحد راح عند لحام وعم بيبيع هذا اللحام لحمة فاسدة، شفتي وعرفتي إنه عم بيبيع لحمة فاسدة وسكتي، وإجوا الناس يروحوا يشتروا من عنده اللحم الفاسدة، بتقولي أنا ما خصني؟ إذا الناس عرفوا منك إنك أنت عرفت إنه هو عم يبيع لحم فاسدة ومن ما قلتي لهم وما نصحتيهم، بصيروا
0: بيقولوا أكثر من هيك،
1: لك ليش أنت ما حكيتي بهذا الأمر؟
0: نعم.
1: كيف بتسكتي عن هذا المنكر؟
0: صحيح.
1: كيف ما بتنقذينا؟ من باب أولى إنقاذ الناس من الكفر، إنقاذ الناس أولا بتلقينهم شو يعني الكفر، شو يعني الردة،
0: وكيف الرجوع،
1: شو الشرور هذه.
0: نعم.
1: وكيف المطلوب الواحد يجتنبها، وإذا واحد وقع فيها كيف يتوب.
0: نعم.
1: بالشهادتين، عرفتي، مع أمور أخرى اللي هي الإقلاع عما كان سببا بالردة.
0: نعم.
1: والندم على ما صدر منه والعزم على ألا يعود لمثل هذا العمل.
0: نعم. شيخنا، في كتير من الناس بيعترضوا على اللي بيقلل كلام وبيوصفوه بصفات، يعني حتى بيقولوا عنه يمكن قليل الفهم، جاهل، مشان هيك ما بيحكي. كيف هدول نقدر نفسره انه هذا الشيء مش صحيح؟
1: اكيد هو شيء مش صحيح، لانه قلنا عادات السادات سادات العادات،
0: والنبي كان يكثر الصمت،
1: النبي عليه الصلاة والسلام كان هو كثير الصمت.
0: نعم.
1: هذه الفكرة خاطئة عند الناس، إنه والله هذا الإنسان ما بيتكلم معناته ما عنده علم، ما عنده معرفة، ما عنده منه اجتماعي، منه لا. إذا هو عم بيشتغل بذكر الله وعم بيشتغل بالطاعة من غير ما ينشغل بأشياء منه مهمة، مثل ما الكثير من المواضيع اللي الناس مشغولين فيها بهالزمان ليست بالأهمية من بما كان من لو كان الإنسان اشتغل بالطاعة وبالذكر وبحفظ القرآن وبحفظ المتون وغير ذلك. فالصمت منه شيء مذموم، الصمت بتدل على الحكمة، بتدل على الإنسان اللي عنده تفهم. هذه من الحكمة، هذه من الصفات الممدوحة بالإنسان الذي يكثر من الصمت مع قدرته على الكلام، يكثر من الصمت. نعم.
0: بارك الله بكم شيخنا. قالوا لي بعتي عنا دقيقتين بس في سؤال أنا بدي أطرحه. هلأ بهذا الزمن عم تنتشر وسائل التواصل وفي كتير ناس بيكتبوا أمور يعني بيستسهلوا كتابة كومنتات أو أمور، فهل الأمور التي تكتب تعد مثل الكلام؟
1: أكيد.
0: نعم.
1: القلم أحد اللسانين. فهون أنا بدي يعني معلش نعلي اليوم، صحيح مع تنوع وسائل التواصل صارت المسؤولية أكبر.
0: نعم.
1: لأنه صارت الكلمة بتنتشر بلحظة.
0: صحيح صحيح.
1: وتروح لعند الآلاف
0: تتوزع.
1: صحيح. فبتكون كلمتك لما تبعتيها على وسائل التواصل متروسة، وبدك تفكري شو بدي أنا من هذه الكلمة، هل هيدي الكلمة لتنفع الناس، هل هذه الكلمة لتبعد شر، هذه الكلمة لا تحبب الناس ببعضها، هل بترفي عن الناس بالشيء الحسن الطيب، أم هي كلمة عم بتبس سموم وعم بتبس أحقاد وعم بتبس عبارات نابية أو أحيانا محتوى سفيه لا قيمة له لا معنى له. فالإنسان مطلوب حقيقة بالشيء اللي عم بيستعملوه الآن بوسائل التواصل، مطلوب يكون حقيقة كلمته مفكر بأبعادها، مفكر كيف بده ينفع الناس لتكون كلمته هادئة نافعة، وإلا فليصمت الصمت الجميل ما بيأذي حدا.
0: نعم.
1: هذا المطلوب نكون عليك اللي يدعو.
0: يعني ما يقول لحاله أنا خلف هذه الشاشة هلأ ما حتأثر، لا حتأثر الكلمة. نعم. حتأثر حتى لو كتبتها رح تأثر.
1: يا ما في ناس بسبب كلمة حطها على الواتساب بعتها لجرحت قلبه.
0: نعم.
1: لأنه هذه الوسائل ما بتعبر دائما عن حقيقة العواطف.
0: صحيح.
1: كلمة جافة فقد يفهمها الإنسان بطريقة وإنسان آخر يفهمها بطريقة أخرى،
0: والقصد كان شيء مختلف،
1: لأنه هو عم يمنع التواصل الحقيقي اللي بتعبر عن المشاعر، بتعبر عن العواطف، بتعبر عن المعنى الحقيقي للكلمة اللي عم بيقولها.
0: نعم.
1: إلا بيقرأها هكذا بطريقة، لكن قد يكون فيها لو سمعها منه بالمباشر بيفهم ماذا يريد.
0: نعم.
1: ومنه شيء حسن الواحد طالما مسك ميكروفون التليفون يروح يحكي كيف ما بده.
0: نعم.
1: يفكر بالإنسان اللي عم بيسمع هذا الكلام.
0: صحيح.
1: أين سيقع، ما هو موقع كلامي عنده وفي قلبه. نحن بدنا ما يجمع الناس ببعضها لتتعاون، خاصة بهالزمن الصعب اللي في كتير من الأمور اللي هي منا معجبة، خاصة في مجتمعاتنا عم تكتر المفاسد وعم تكتر الأخبار السيئة وعم ينتشر الشر، بمقابله مطلوب ينتشر الخير
0: إن شاء الله.
1: فننشر الطيب مثل ما عم تعملوا أنتم ببرنامجكم هيدا.
0: بارك الله فيكم.
1: الله يجزيكم الخير.
0: وبوجود مشايخ أفاضل مثلكم.
1: الله يبارك فيكم.
0: أكرمكم الله. مدير فرع جبل لبنان الشيخ رويد عماش، بدي أتشكرك كثير على حضورك وعلى هذه الحلقة. نحن حلقتنا وصلت لنهايتها.
1: نحن كمان بنتشكركم.
0: بارك الله فيكم.
1: الاستضافة. وبنتمنى أن نكون دائما في مثل هذه البرامج الطيبة اللي عملت أمو فيها. كثير بحب أنا نداء المعرفة وهذه الإذاعة الطيبة مع كل الصف اللي بيشتغل فيها.
0: بارك الله بكم.
1: أنتوا اللي ما وراء الكواليس.
0: بارك الله بكم.
1: ما وراء الكواليس. الله يجزيكم الخير وبارك فيكم.
0: اللهم أسألك في الدنيا إيمانا كاملا وفي الآخرة نعيما وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في الجنة. مستمعينا نحن وصلنا لنهاية حلقتنا، تابعونا الأسبوع المقبل بحلقة جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

جواه انهد العزم وانهار يا قلب طويل الهوى عن عين العويذ الطيب وشد الرحل يا شد

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد. اعلموا رحمكم الله تعالى بتوفيقه أنه لا يجوز تحريف القرآن في القراءة ولا عذر للجاهل. الله تعالى امتدح قوما فقال فيهم: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال ابن مسعود: والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله. فإذا كان الإنسان جاهلا كيف يعرف أنه يقرأه كما أنزله الله؟ لابد أن يتلقى القرآن عند إنسان قارئ ثقة، عارف بالقراءة ثقة، ولا يحرف الكلمة عن مواضعه ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله. وفي كلامه رضي الله عنه فوائد، منها منع تحريف القرآن لفظا ومعنا، وجواز التأويل لمقتضى عقلي أو نقلي على ما يوافق اللغة والشريعة، قاله الفخر الرازي وغيره. وهذه الآية وغيرها من الأدلة الشرعية تدل على أنه لا يجوز قراءة القرآن الكريم بطريقة مخلة كما يفعل كثير من الناس، لا يأتون بالسين صافية ولا بالصاد صافية ولا بالدال من مخرجها ولا بالضاد من مخرجها ولا بالجيم من مخرجها. لا يجوز قراءة القرآن الكريم بطريقة مخلة بما يجب مراعاته من التشكيل وحركات أواخر الكلمات وإخراج الحروف من مخارجها، فمن لم يراعي ذلك فقد خرج بالإثم بدلا من الأجر والثواب. والله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. لا تقل ما ليس لك به علم. وفي الجزرية في علم التجويد يقول ابن الجزري رحمه الله: من لم يصحح القرآن آثم. وهذا صريح من أحد أئمة هذا العلم في أن ترك تصحيح القراءة فيه إثم، فضلا عن أن يكون فيه أجر وثواب. وقد قال الحافظ المنذري في شرحه على مسلم قوله، أي النبي صلى الله عليه وسلم: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. والتعتعة فيه لأن القراءة عليه شاقة وصعبة، يعني يحسن القراءة مع الصعوبة، ليس يحرف القراءة، إما لكونه في بداية التعلم والحفظ أو لاختلاف لغته عن اللغة العربية لكونه أعجميا مثلا. ولما كانت القراءة عليه شاقة فله أجران: أجر بالقراءة وأجر التعتعة في التلاوة والمشقة في القراءة. أو التعتعة بسبب ثقل اللسان خلقة وطبيعة. وقيل إن الذي يتتعتع هو الذي يتردد في التلاوة لضعف حفظه وإتقانه، لكن والله تعالى أعلم الأول هو الأصح والأقوى، لأن اللسان إذا قصر في الحفظ والمراجعة وحصل له تردد في التلاوة والقراءة فإن هذا لا يكون له فيه مزية أو فضل، لأنه أهمل المراجعة والحفظ. وكون الذي يتتعتع له أجران لا يدل على أنه أفضل درجة من الماهر، فقد يكون للماهر أجور أكثر منه، وذلك لمهارته. ولم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم كم للماهر من الأجر، وإنما قال: هو مع السفرة الكرام البررة. وهي بشارة عظيمة بلا شك لكل من اعتنى بكتاب الله وحفظه وأتقنه وأكمل قراءته وأتمه، فإنه يكون مع ملائكة الرحمن السفرة الكرام البررة. انتهى من كلام المنذري رحمه الله. ويؤيد ما ذكرناه حديث مسلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا هذا فهو رد. ولا شك أن الذي يقرأ القراءة
وفيها التحريف أن عمله رد أي مردود عليه، ولا يكفي أن يقول نيتي قراءة القرآن مع الغلط بالتنزيل، فإنه يكون موزورا غير مأجور، لأن الله قال ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فمن أراد أن يقرأ القرآن للثواب والأجر فليقرأ على قارئ عارف ثقة، ثم بعد ذلك إن قرر له صحة قراءته يقرأ ما شاء من القرآن لله تعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

فائدة: كان الرسول صلى الله عليه وسلم أبيض مشرقا كأن الشمس تجري في وجهه من شدة إشراقه وجماله، وكان متماسك البدن، لم يكن نحيلا ولا سمينا، وكان ربعة إلى الطول، إذا مشى يمشي كأنه ينزل في منحدر، ثم واسع العينين، أقنى الأنف، أنفه ممتد، امتداده ليس قصيرا، حاز أوصاف الجمال كلها. الذي يراه بهذه الصفة فقد رآه بلا خلاف، أما الذي يراه بغير هذه الصفة، بعض العلماء قالوا ما ثبتت له، وبعض قالوا ثبتت له لو رآه طفلا أو أسمر. ما طلع له إلا 20 شعرة بيضاء، قسم في أول رأسه وقسم في لحيته. صلوا عليه.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل الصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فإن مما يجب الإيمان به الشفاعة، والشفاعة حق، وهي سؤال الخير من الغير للغير، فيشفع النبيون والعلماء العاملون والشهداء والملائكة، ويشفع نبينا لأهل الكبائر من أمته. فيجب الإيمان بالشفاعة التي ادخرها النبي لأمته، ومعناها سؤال الخير، أي طلب الخير من الغير للغير.

وسلم يخرج ناس من النار بشفاعة محمد، رواه البخاري. ومن هذا الحديث ونحوه يعلم أنه لا بد أن يدخل بعض عصاة المسلمين النار، فلا يجوز الدعاء بنجاة جميع المسلمين من دخول النار. وقول بعض المنتسبين للطريقة القادرية عند اجتماعهم لقراءة الأوراد: اللهم أجرنا وأجر والدينا وجميع المسلمين من النار، حرام. وهذا يحصل في الجزائر وفي سوريا والحبشة، يجتمعون بين المغرب والعشاء فيقرؤون أورادهم ويقولون هذا اللفظ 7 مرات، وهذا داء من أدواء الجهل، فإن أكثر المنتسبين إلى الطرق جهال ينتسبون لأخذ الطرق قبل أن يتعلموا العلم الضروري. والعجب من هؤلاء كيف خفي عليهم فساد هذا الكلام، مع أنهم يسمعون أن الرسول يشفع لبعض أمته في إخراجهم من النار. ولو سلك هؤلاء مسلك الصوفية الحقيقيين لسلموا، لأن الصوفية الحقيقية من شروطهم الأساسية تعلم علم الدين الضروري الذي فرضه الله على كل مسلم. وهؤلاء حالهم كحال من يريد أن يصعد إلى السطح الذي لا سبيل للوصول إليه إلا بارتقاء السلم بغير سلم. ولعل بعض هؤلاء من شدة الجهل يقرؤون هذا اللفظ ولا يفهمون معناه: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقد روى ابن حبان بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أي غير أهل الكبائر ليسوا بحاجة للشفاعة، وتكون لبعضهم قبل دخولهم النار ولبعض بعد دخولهم قبل أن تمضي المدة التي يستحقون بمعاصيهم، ولا تكون للكفار. قال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فمعنى هذا الحديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي أن غير أهل الكبائر لا يحتاجون للشفاعة للإنقاذ من العذاب، وكذلك لا يحتاج للشفاعة الذين ماتوا وهم تائبون. ومع هذا يقول بعض العلماء إن للرسول شفاعات أخرى. وأول شافع يشفع هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أول من يشفع وأول من تقبل شفاعته، فهو يختص بالشفاعة العظمى، وقد سميت بذلك لأنها لا تختص بأمته فقط، بل ينتفع بها غير أمته من المؤمنين، وهي لتخليصهم من الاستمرار في حر الشمس في الموقف. فإن الناس عندما يكونون في ذلك الموقف يقول بعضهم لبعض: تعالوا لنذهب إلى أبينا آدم ليشفع لنا إلى ربنا، فيأتون إلى آدم يقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، أي بعناية منه، وأسجد لك ملائكته، فاشفع لنا إلى ربنا. فيقول لهم: لست فلانا، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيطلبون منه،

ثم يقول لهم ايتوا إبراهيم فيأتون إبراهيم ثم إبراهيم يقول لهم لست فلانا معناه أنا لست صاحب هذه الشفاعة فيأتون موسى فيقول لهم لست فلانا فيقول لهم ايتوا عيسى فيأتون عيسى فيقول لهم لست فلانا ولكن اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد النبي لربه فيقال له ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. هذه تسمى الشفاعة العظمى لأنها عامة. وأما الكفار فلا ينتفعون بها لأنهم ينقلون من هذا الموقف إلى موقف أشد، لا يستفيدون تخفيف مشقة ولا نيل راحة. ولا تكون الشفاعة إلا لمن آمن بمحمد، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة أول ما نزل عليه القرآن: يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. رواه البخاري. ومعناه لا أستطيع أن أنقذك من النار إذا لم تؤمني، أما في الدنيا أستطيع أن أنفعك بمالي، أما في الآخرة لا أستطيع أن أنفعك إن لم تدخلي في دعوة الإسلام. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود يتلو علينا سورتي الواقعة والحديد بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فيا أيها الأحبة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورد بالإسناد الصحيح المتصل في صحيح ابن حبان وكتاب الآداب للبيهقي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس بما يحب أن يؤتى إليه. هذا الحديث يخبرنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أراد النجاة من النار والفوز بالجنة فليعمل بهذه الأمور، وهي الإيمان بالله واليوم الآخر، أي ليستمر على الإيمان بالله واليوم الآخر حتى يموت على ذلك، أي وما يلزم مع ذلك من أمور الإيمان ويتبعه. وليأتي إلى الناس بما يحب أن يؤتى إليه، أي ليعامل الناس بما يحب أن يعامله الناس به. كل واحد من الرجال والنساء ينبغي أن يعامل الناس بما يحب أن يعامله الناس. الواحد منا يحب أن يعامله الناس بالصدق لا بالكذب، وبالأمانة لا بالخيانة والغش، أي يحب أن لا يكذبوه إذا حدثوه بشيء، ويحب أن لا يغشوه، ويحب أن يعاملوه بالعفو إذا أساء، يحب أن يعفو الناس عنه ولا يؤاخذوه. كذلك ينبغي على أحدنا أن يعامل الناس بمثل ذلك، نصدقهم في حديثنا معهم، ونعاملهم بالأمانة لا بالغش والخيانة، ونعاملهم بالعفو والصفح إذا أساءوا إلينا. كذلك أحدنا يحب أن يعمل الناس معه الشيء المعروف والعمل الحسن، كذلك نحن لنعامل الناس بالمعروف، ولا يقل أحدنا هم أساءوا إلي فأنا أسيء إليهم، بل نعامل الذي أساء إلينا بالإحسان، نكسر أنفسنا ونخالفها، لأن نفس الإنسان تحب أن تكون هي العالية على الغير. وأكثر الناس بعيدون من هذا الحديث لا يعملون به، لو عملوا بهذا الحديث لكانوا أولياء، وهم يحبون أن يعفو الناس عنهم ويحسن الناس إليهم ويصدقهم الناس ولا يغشوهم ولا يخونوهم ولا يعاملوهم بالمكر والخديعة. أما هم إذا عاملوا الناس لا يعاملونهم بهذه الحال، هذه حال أكثر الناس من الرجال والنساء. فالفائز أيها الأحبة السعيد الذي هو في آخرته سالم وناج ويكون في الآخرة كالملوك هو الذي عمل بهذا الحديث، لأن مراتب الناس تختلف في الآخرة كما تختلف هنا. هناك أناس للنار والهوان والذل وهم الكفار، وأناس عصاة من المسلمين الذين ماتوا بلا توبة يلحقهم بعض ما يلحق الكافرين من الذل والهوان، كهؤلاء المتكبرين الجبابرة. الله تعالى يجعلهم في الآخرة في صورة الذر، أي النمل الصغير الأحمر، يطأهم الناس بأقدامهم ولا يموتون من ذلك، من دوس الناس بأقدامهم لا يموتون، ينتقم الله منهم بالجزاء الذي هو موافق لعملهم في الدنيا. أليسوا كانوا في الدنيا يتكبرون على الناس ويستعلون؟ هناك يجعلهم الله تعالى تحت مواطئ الأقدام في صورة النمل الصغير بحجم يشبه حجم النمل الصغير، ومع هذا لا يموتون، لأن الموت هنا بعد البعث لا موت، بعد بعث يوم القيامة لا يموت أحد، المستريح لا يموت، والذي هو مكتئب مهموم مغموم معذب لا يموت، الذي يكون تحت ظل العرش لا يصيبه شيء من أذى حر الشمس، أولئك لا موت عليهم، والآخرون الذين يأكلون أذى حر الشمس كذلك لا يموتون مهما اشتد عليهم حر الشمس ووصل عرقهم إلى ما وصل إليه، بعض الناس عرقهم يأخذ أقدامهم، وبعض الناس إلى ركبهم، وبعض الناس إلى أوساطهم، وبعض الناس إلى أفواههم، هذا العرق من شدة حر الشمس يوم القيامة الله تعالى يقربها من رؤوس الناس، أما اليوم فهي في مسافة بعيدة. كل هؤلاء لا موت عليهم، مهما اشتد على الشخص الأذى يوم القيامة لا يموت، مهما قاسى من النكد والتعب والمشقة لا يموت، كذلك أولئك الذين هم لا يصيبهم شيء من الهم والغم بل يغمرهم الفرح، أولئك أيضا لا يموتون من فرحهم، لو كان يموت الإنسان من الفرح لمات أهل الجنة، لأنهم يمتلئون فرحا لذلك لا ينامون، ما عندهم نوم من شدة الفرح وراحة الجسم، ليس بهم حاجة للنوم، كذلك الكفار من شدة نار جهنم لا يموتون، أرواحهم لا تفارقهم، نسأل الله تعالى أن يجيرنا من نار جهنم. الذي يريد الفوز في الآخرة لا يطع هواه بل يخالف هواه، إذا إنسان سبه يقول أنا أعفو عنه، فلا يقابله بالسب ولو كان يعلم فيه ما يسب به، ولو كان هو افترى عليه وسبه بما ليس فيه لا يقول هذا سبني بما ليس في، فأنا كيف أسكت عنه، أريد أن أنتقم منه، إذا ترك الانتقام خير له عند الله. زين العابدين رضي الله عنه، علي بن سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهم، الذي كان يقال له السجاد، كان من أجمل الناس خلقة، ومن أحسن الناس خلقا، ومن أسخى الناس، الناس من حسن حاله ومنظره كانوا يهابونه أكثر من الملوك، هذا الرجل الصالح أهانه شخص في وجهه فسكت، ما رد عليه، ما انتقم منه، فذاك لما وجده لا يرد عليه قال له إياك أعني، فقال زين العابدين رضي الله عنه وعنك أغضي، معناه أنا عمدا أسكت عنك لا أعاملك بالمثل، فذلك الرجل تراجع في نفسه وندم على ما فعل، قال في نفسه أنا عاملته بالشتم والإهانة وهو ما قابلني بالمثل بل أغضى عني، فوبخ نفسه ولامها، هكذا المؤمن ينبغي أن يكون يعامل الناس بالعفو والصفح، وإن كان جائزا الرد بالمثل، إذا إنسان سبك يجوز أن ترد له بالمثل بدون تعدي، أما أن تضرب إنسانا سبك بدل السب أن تضربه هذا حرام، السب من أراد أن يأخذ قصاصه يرد بالسب فقط ولا يتعدى في السب، إن هذا سبه بما فيه فلا يسبه ذاك بما ليس فيه للانتقام، فأين الذين يقفون موقف الاعتدال في هذا الباب إلا النادر القليل، بل أغلب الناس يحاولون أن يزيدوا ويتعدوا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن امرؤ عيرك بما لا يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، اللهم ارزقنا حسن الخلق والصبر وجعلنا ممن يحبون الخير للناس، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. جعل الله تبارك وتعالى في ملائكته خواصا وعواما، لأنه هو الحاكم المطلق الذي يحكم في خلقه كما يشاء، فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، فقد خلق الخلق وجعل الأنبياء أفضل خلقه على الإطلاق، لقوله تعالى في سورة الأنبياء بعد ذكر عدد من الأنبياء: وكلا فضلنا على العالمين. ويأتي في الفضل بعد الأنبياء خواص الملائكة، ثم خواص أولياء البشر، ثم عوام الملائكة. ومعنى قوله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا، أي أن الله تبارك وتعالى اصطفى من بين الملائكة جماعة فضلهم على غيرهم، فأفضل الملائكة عند الله تعالى خواصهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل، ورضوان خازن الجنة ومالك خازن النار، وحملة العرش المجيد عليهم السلام. ثم أفضل الخواص ورئيسهم هو جبريل الأمين عليه السلام، الذي قال الله في حقه في القرآن: علمه شديد القوى، أي علم جبريل الأمين سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما نزل به عليه من الوحي كما أمره الله. وجبريل شديد القوى، أي ذو قوة شديدة. ثم وصفه الله تعالى فقال: ذو مرة، أي ذو شدة في خلقه. وإذا تفكرنا في الأحاديث النبوية الكثيرة التي تحدث فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن خلقة الملائكة لاندهشت عقولنا وازدادت يقينا بعظيم قدرة الله عز وجل. فقد ورد في الحديث أن جبريل عليه السلام خلق على 600 جناح يتناثر منها تهاويل الدر والياقوت، والتهاويل شيء يبهر الأنظار كالدر والياقوت. والمعنى أن جبريل عليه السلام يسقط من أجنحته شيء يبهر الأنظار كالدر والياقوت. وروي أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مرة في مكة المكرمة في مكان يقال له أجياد، فنزل عليه جبريل الأمين عليه السلام متشكلا بصورة بشرية، ثم قال له: اطلب من ربك أن تراني على صورة الأصلية. فلما طلب النبي عليه السلام